عددا من التلاميذ الذين تلقوا العلم على يده وحملوا الرسالة بعده، وما كان من أبرزهم الشيخ النجيب محمد بن سليمان، وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفولاني، والشيخ ابن آجروم المعروف بأبو البركوم، والشيخ عبد الله مسك البكاوي.

0: من أشهر هؤلاء التلاميذ زي ما أشرنا قبل قليل الشيخ أبو بكر الطاهر بن إبراهيم الباركوم، كان أيضا من هؤلاء العلماء، وقد وصفه أيضا محمد بلو في تراجمه أنه كان نسيجا وحده، عالما بالمنقول والمعقول، صالحا بارعا. نشأ في منطقة يقال لها ذات البقر، كان من مواليد هذه المنطقة ونشأ صغيرا هناك، ثم انتقل بعدها إلى المدن الثقافية في غرب إفريقيا، تلقى العلم وتتلمذ على يد الشيخ البكري، وقد أفاد منه كثيرا. ثم بعد ذلك عاد كرحلة بقية العلماء يمارس مهمته في التدريس والتوجيه، وقد ترك مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها كتاب الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف، وأيضا كتابه لفتات نحوية، وفيه لفتات نحوية بديعة، وله طبعا الكثير من القصائد تتحدث عن سكان كانم وحكامها. لعل هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني عانى من الدسائس ومن القطيعة ما بينه وبين هؤلاء السلاطين، لكنه كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، فكثر حساده في تلك البلاد ولقي من جفا أهلها وجفا السلاطين أمرا فظيعا، لأنه كان حريصا على إظهار النصح لهم وعلى توجيههم إلى طريق الحق وإلى طريق الله المستقيم، وهو الذي قال: قد أظلنا زمان ولي من أولياء الله تعالى يظهر في هذه البلاد ويجدد الدين للبرية ويفشي العلم وينصر السنة. واستطاع هذا العالم الصمود والاستمرار على هذا النهج، وهذه ميزة هذا الرعيل من علماء الأمة الإسلامية، وهو الصبر على انحرافات قومهم ونصح الراعي كما ينصحون الرعية. ومنهم أيضا الشيخ ولداد المعيني،
1: أيضا من أشهر علماء كانم.
0: أشهر علماء كانم ولداد المعيني، أيضا هذا من العلماء المعتقد فيهم الصلاح والولاية. ولد طبعا في إقليم برنو سنة 939، ثم قرأ القرآن على أحد الشيوخ، ولما بلغ هذا العالم مبلغ الرجال رحل طبعا في طلب العلم إلى مدينة أكدس وولاتا في صحراء موريتانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة تومبوكتو ونبغ في العلوم الدينية، ثم رجع واستقر في إقليم باقرمي، واجتمع هناك بالشيخ والي بن الجرمي التاركي، وأخذ معا يدعوان الناس إلى الدخول في الإسلام وينشران الثقافة الإسلامية بلغتها العربية بين الناس، حتى تاب على أيديهم عدد كبير من السكان والكثير من عمال وأمراء برنو. بعد ذلك طبعا انتقل هذا العالم إلى العاصمة الجديدة في غصر غمو، والتي اهتم السلطان علي بن غازي إلى إفاد عدد كبير من العلماء وأنشأ فيها المدارس. وكان نصيب هذا الشيخ والداد المعيني هو إنشاء مدرسة، كانت هذه كالمرت، كان هذه من أميز المدارس، أشهر المدارس التي اشتهرت بها مدينة غصر غمو. واستمر هذا الشيخ في عطائه المشكور إلى أن وافته المنية سنة 1009 للهجرة، بعد أن ترك هو أيضا جلة وكوكبة من التلاميذ النجباء الذين حملوا رسالة الإسلام.
1: شكرا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات التي قدمتيها في إطار حديثنا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم، وأيضا ذكرت عدد من العلماء، وذلك ضمن الحلقة الخامسة ضمن سلسلة حلقاتنا التي تتعلق بتاريخ حوض بحيرة تشاد مع التركيز على مملكة كانم. نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها في خلال هذه الحلقة الخامسة ضمن هذه السلسلة. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت معنا ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية الدكتورة صفية تجاني كندل، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية
1: المستمعين الأفاضل هنا برنامج الحقوق والواجبات السلام عليكم برنامجكم هنا اليوم أجرينا لقاء مع المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي السيد سنوسي محمد علي السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السيد المدير حدثنا أو حج لنا خاصة في أبرز الإنجازات هنا المدرسة الوطنية وخاصة للعام الماضي
2: طبعا أحيي الإذاعة الوطنية في كونها تهتم بنشاطات هذه المدرسة التي تسعى في تكوين العناصر القضائية عموما من بينهم يعني القضاة والكتاب الضبط وإداري السجون

0: وكذلك المحامون والموثقون والمنفذين الأحكام القضائية، ولا سيما ضباط الشرطة القضائية، يعني سبع يعني تخصصات عندنا في المدرسة. ونحن نعلم بأن من أهم ويعني الركائز الأساسية هو التكوين الأساسي. وقمنا طبعا بتخرج ثلاثة أفواج في هذا العام 25. والأول طبعا يتعلق بتكوين القضاة المدنيين، هم عددهم 100. قمنا بتكوينهم بأحسن صورة، وطبعا قام تم الامتحان الدخول فيها، مسابقة الدخول فيها بكل شفافية، وكانت معترف لها من طرف الرأي العام بأن هناك امتحانات يعني أجريت بشفافية تامة. وإذا هناك 100 قضاة سيتم توظيفهم في هذا العام إن شاء الله. وكذلك هناك شعبة ما يسمى بالقضاء العسكريين، والقضاة العسكريين طبعا لأن في النظام القضائي العسكري هم أيضا لهم مدرسة خاصة بتكوين العناصر القضائية العسكرية، إلا أن هذه المدرسة لم تقم بالعمل بعد، لأن هي موجودة في الأوراق يعني ليست. لذلك تم الاتفاق بيننا طبعا بين الوزارة ووزارة الدفاع الوطني من أجل تكوين هؤلاء العناصر القضائية. طبعا قمنا بتكوين 37 قضاة عسكريين و19 كتاب الضبط، يعني ينتمون للقضاء العسكري الذي يقومون لربما يعني يبدون يشرعون في العمل القضائي العسكري في عام 26، هذا مما نتوقعه. إذن بالنسبة للتكوين الأساسي هناك طبعا هذه المجريات، أي هذه المساهمات تلعب دورا كبيرا طبعا في لدعم الوزارة في أنها قد خططت بما يسمى بإنشاء محكمة يعني محكمة الاستئناف لمدينة بنغور، ومحكمة الاستئناف بفيلرجو، ومحكمة الاستئناف لمدينة أمجرس. إذن القضاة 100 يساهمون في تفعيل هذه المحاكم الاستئناف الثلاث، لأن هناك من القدامى الذين يعينون في محكمة الاستئناف، بينما الجدد يكونون في المحاكم الابتدائية. ولذلك نكون قد قمنا بأداء واجبنا في هذا الجانب. لكن القضاء العسكري هو لأول مرة أن نشات يكون لها قضاة عسكريين، ونحن نتشرف بأن ساهمنا بتكوين هؤلاء العناصر، وكانت تكوينهم كان بأحسن صورة ممكن، لأن تم الاستعانة بمكونين أي فورماتير زي ما يسموهم لهم قدرة عالية، ولكن نظرا لأننا لم يكون لدينا التجربة في القضاء العسكري، قمنا بجلب بعض الخبراء الأجانب من الكاميرون مثلا ومن ساحل العاج. عدة مرات يعني جونا أتوا في تشاد من أجل تكوين هؤلاء في الجانب التطبيقي المهط، يعني في الجانب العمل الميداني كيف يتم العمل في القضاء العسكري جانب الميداني، وساهموا طبعا الخبراء الأجانب بأحسن صورة ممكن. إذن النتيجة في 2025 هو أن هناك قرابة 157 عنصر قضائي في المدنيين وعسكريين يعني يتخرجون، يعني تم تكوينهم، يعني إلا أن هناك في يعني يتم لربما حفل التخرج بصورة خاصة، لأن ليس هناك حفل بالمعنى التقليدي، ولكن يكون ممكن لقاء وطني بحضور لربما رئيس الجمهورية لي يعني بدء في العمل للقضاء العسكري في تشاد. إذا يقوم بإعلان بأن من العام فصاعدا يكون القضاء العسكري له دور، وبالتالي يساهم في تكوين دولة القانون في تشاد. هذا بالنسبة للتكوين الأساسي. بينما في التكوين المستمر قمنا بالتعاون مع عدة جهات أجنبية، وخاصة منها المعهد الإيطالي يسموه سانتانا ديبيز، هي من ضمن المعاهد التي تتعاون مع مدارس تكوين قضائي في إفريقيا وبتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية. قمنا بتنظيم 3 ندوات خاصة بالقضاة في المجالات المختلفة، وقمنا أيضا تنظيم ندوات 3 أيضا مع أكليب جيسينغ ساحل، طبعا هي تابعة للدول الخمسة للساحل والصحراء، ولكن لم نتمكن من التنفيذ بعد البرامج التي جاءت مع PNUD يعني البرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ولكن قمنا بتنظيم ندوتين على الأقل مع برنامج PNUD أيضا، وكل هذا وقمنا أيضا بإمكانيات المدرسة أيضا تنظيم بعض الندوات واللقاءات وفتح برامج بحوث أيضا، لأن المدرسة تقوم بإنجاز بحوث علمية، هناك مجموعة من الباحثين يعملون الآن في حول الرشوة في وسط القضاء، النتيجة العلمية ممكن تخرج في شهر 5 المقبل شهر مايو 2026، ولنا مجموعة أخرى تعمل ستشرع في الشهر يناير المقبل حول الثنائية اللغوية في القضاء، لأن لاحظنا أن هناك قضاة لهم تكوين باللغة العربية المهض وهناك قضاة لهم تكوين بالفرنسية مهض، إذن كيف يتعامل المواطن مع القضاء الذي يعمل بالفرنسية مع أن هناك جل التشادين يعني ينطق يتعاملون باللغة العربية، وهذا من هناك بعض الإشكالات، لأن المحامون خاصة منهم وكتاب الضبط ومنفذي الأحكام القضائية والشرطة القضائية كلهم يعملون باللغة الفرنسية، ولكن هناك فقط لدينا قضاة وكتاب الضبط لهم إمكانيات باللغة العربية، وهذا فيه اضطراب شيء في العمل باللغتين في القضاء. إذن لنا دراسات نقوم بها في 2026 لمعالجة إشكالية التي تتعلق بالثنائية اللغوية، كما أن هناك أيضا بعض النشاطات أيضا تتعلق بتنظيم ندوة دولية، قمنا بتنظيم ندوة دولية في أونما طبعا في 25-27-11، وهذه الندوة طبعا لها دور مهم جدا لأنه تم التنظيم بالتعاون مع المجلس الوطني لأرباب العمل للباترونات، ويتعلق بالقضاء والتنمية الاقتصادية، كيف يكون دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن هناك البرنامج التنموي 2030 ما يسمى تشاد كونيكسيون، يعني له طموحات عالية جدا بالنسبة لإنجاح مشروع رئيس الجمهورية في الولاية الحالية، وبالتالي فإن القضاء إن لم تؤدي وظيفتها التامة والكاملة فيكون سببا لتعكير الكثير من الجوانب في جلب الاستثمارات الأجنبية، من أجل ذلك قمنا بتنظيم هذه الندوة الدولية، وقد يعني استقبلنا كثير من الخبراء خاصة من فرنسا، من ساحل العاج، من كامرون، من بنين، وهؤلاء كلهم ساهموا معنا مع الخبراء الوطنيين، قرابة 30 خبير قدموا أوراق علمية، وهذه التجربة طبعا تمكن المدرسة من أن تكون يكون لها دور أساسي في المستقبل، لأن ننظم خطة حتى مع ربما مع التعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، لأن هي أيضا تقوم كل سنة بتنظيم ندوات دولية، ونتعاون في هذا الإطار حتى يكون لتشاد مكان عالي بالنسبة للبحوث العلمية، لأن جميع القرارات السياسية التي تؤخذ يجب أن تكون مستندة إلى دراسات علمية دقيقة ومحققة من أجل تمكين السلطات العليا من اتخاذ القرارات التي تلائم ربما بأوضاع الحقيقية للشعب التشادي، وبالتالي لإنجاز نتائج إيجابية، من أجل ذلك أن المدرسة الوطنية تكون القضائية تكون يكون لها دور أساسي خاصة في 2026، حيث يتم تنظيم كما لم أشير في البداية، لكن تنظيم ما يسمى بندوة بصيغة فروم، يعني ندوة يجمع فيها العناصر القضائية والعناصر القوات والدفاع الوطني للتعاون فيما بينهم يعني بين الفئتين، وتم إنجاز مشروع الندوة في 2025، وأن المشروع سينفذ إن شاء الله في 26 يعني دفع إلى دولة القانون ودعم دولة القانون كما أشار إليه رئيس الجمهورية في برنامجه، لأن دولة القانون لا يتم إلا بخضوع الجميع للقانون، وبالتالي يجب على القضاة وكذلك القوات الأمن والدفاع أيضا الخضوع للقانون، وبذلك لن نصل إلا إذا تم التعاون بيننا في هذا الإطار. من أجل ذلك أقول بأن المدرسة الوطنية للتكوين القضائي يعني لها بعض الشوائب يعني إشكالات من حيث تنفيذ برامجها المعتاد خاصة من جانب الميزانية، وتم طبعا زيادة ربما قرابة 40-50% من زيادة في الميزانية في مشروع القانون المالي، وإن تمكننا من الحصول على هذه الموارد لربما نقوم بإنجاز الكثير من المشاريع، وخاصة أن التكوين المستمر يلعب دورا أساسيا في في في العمل القضائي، لأن القضاة يجب أن يتأقلموا بالنصوص الجديدة وبالآليات المعاصرة في فهم الواقع حتى يكون لهم القدرة في الفصل في النزاعات المعروضة أمامهم، وخاصة أن هناك المستثمرين هم أجانب، والأجنبي يجب أن يكون أن تكون له ضمانات قضائية للحصول على حقوقه عندما تطرح بعض النزاعات بينه وبين مواطن تشادي أو متعامل اقتصادي يعني له إقامة في تشاد. لذلك يجب على القضاء أن تكون في أحسن مستوى، خاصة وأن هناك ممن يعني يشيرون عموما بالرشوة في الوسط القضائي، مما لا يساهم في أن يكون تكون سمعة جيدة بالنسبة للقضاء. ولكن هذه الإشكالية نحن نقوم نعالجها بالشفافية في العمل القضائي، نساهم بالتكوين، وحتى أن الوزارة أيضا لها برنامج ما يسمى بالأجستيس، معناته هي رقمنة القضاء في تشاد، وبالتالي هذا المشروع ربما تقوم الوزارة بتنفيذه في عام 2026، وهذا مما يساهم كثيرا في شفافية القضاء وتبسيط العلاقة بين المواطنين والقضاء حتى يكون للقضاء دور أساسي في بلادنا تشاد إن شاء الله. أيوة نعم، الدعم قلنا بناء على التكوين المستمر، التكوين المستمر قلنا مثلا هناك بعض الندوات تتعلق بالتعاون، التعاون القضائي الجنائي الدولي، تعاون القضائي الجنائي الدولي، وبالتالي مثلا في محاربة الإرهاب يجب على القضاة الوطنيين أن يتعاونوا مع الدول المجاورة في معالجة بعض أنواع من الجرائم عبر الحدود، وجيسينك ساهيل، وخاصة أن حتى أكلب جيسينك ساهيل وسانتانا ساهموا في تكوين عدة قضاة من بينهم رؤساء المحاكم يعني ومسؤولين النيابة العامة في المحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذلك قضاة التحقيق وقضاة غرف الاتهامات في المحاكم الاستئناف، كلهم شاركوا في هذه الندوة و يعني تمكنوا من الحصول الى معلومات قيمه جدا في مدى الاستعمال باليات التعاون بينه وبين الدول المجاوره في معالجه اشكاليات الارهاب.
1: اعزائي المستمعين الكرام، وصلنا في كمال هذا البرنامج، كان معكم ضيف البرنامج هنا اليوم المدير العام للمدرسه الوطنيه لتكوين القضائي سنوسي محمد علي، قدم لكم البرنامج عثمان ادم الدود، ونشكر المستمعين التابعونا ونلتقي معكم في الحلقات المقبله ان شاء الله.
2: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 أنما مستمعينا عن بريمي ديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفن ديزم العاصمة حتى الكام معانا من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباح الخير أكيد ومعكد. عنتم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية راديو تشاد دايما أنين معاكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة. 75 دقيقة نعيشوها سوا, 75 دقيقة بدون تردد أنين معاكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة. بعد ما تابعتوا اللغة الفرنسية مع زميلي تينا جايف ليغران وخلاص نبدو معكم البرامج باللغة العربية الدارجية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية على جدية إرنتي. نذكركم في الكوردوناسيون دوبالوم تولوم غايوس أما قدام الألف البيتون يخدمنا ويخدمكم عزميل محمود قصرة ولا شك ما يقصر معنا. مباشرة معكم أول مايك خلال 75 دقيقة محدثكم جلال حسين يحيى مع المستمعين. نذكر المستمعين خلال 75 دقيقة نسميكم الأغاني المتنوعة البلاغات الصباحية وتلقوا النشرة مع زملة من عسر التحرير من الإذاعة الوطنية الجديدة. بعد النشرة لو كان في وقت طوالي نستمر معكم معانينا وعنتم معنا خطوة بعد خطوة لقاية 8:15 دقيقة. بعد نقول لكم باي باي نخلو الزملة بكلام المحلل الآخر. نرجع نلقى زميلي محمود قصرة هو كمان قدم للأفضل بيتون يسمينا أول فاصل قناية. بعد الفاصل طوالي نرجع ونقل لكم بلاغات. الفنان الراحل أحمد بيكوس نستمع للفاصل بعد أن نرجع ونواصل مع المستمعين.

كلمات صباحية كلمات لها معاني من الفنان الراحل الحاج عماد بيكوس بعنوان القطمة.

ما المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى طاهر حامد، هو كمان يعني عندنا في كارتي أنجابو سيكسيون 4 إلو 146 لو 5، قال يمشي بأوراق في الإدارة بكون النجا هنت دي عند مشكلة، يعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة كبرى آدم يوسكومي الكان عند نجا في كاركي جوي سيكسيون دي إلو 171 لو 19 ولو 21، خلي تمشي بأوراقة في الإدارة بكون النقاط انت دا عند مشاكل، يعتبر البلاغ دا كونفيكاسيون. بلاغ حنا ودار محمد ابن محمد، هو كمان قاعد بيفتش في ولادة عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جدي الكان عمره يساوي 12 سنة، وهو مارك من البيت تقريبا عند 50 يوم وما رجع، وهو كمان مارك من كارتيه جوجي بارير، وبتكلم كمان كلام كان ابو الولد ده. مطلوب من اي واحد الكان لقى شافه او خطى معايا خليه ينادي في الرقم عن التليفون الكان نذكره لكم 64 64 54 08، أو كمان 90 92 09 30 88، أو رقم ثالث آخر 90 09 53 05 28. نكرر بلاق محمد ابن محمد بفتش في ولد الكام مارك من البيت اسمه عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جدي، عمره تقريبا 12 سنة ومارك من البيت تقريبا عند 50 يوم من كارتيه جوجي بارير، وهو الولد ده كمان بيتكلم كلام كانمبو. مطلوب من أي واحد الكان شافة خطة أو كربة معايا قال لي ينادي في الرقم التليفون 64 54 08، معناتها 64 64 54 08، أو كمان 90 92 09 88، معناتها 90 92 09 88، أو رقم ثالث كمان 90 90 53 05 28، معناتها 99 53 05 28. المؤسسة التعليمية أمول انفرشة بتقبر لكل الطلاب الكان إنهم رغبة دايرين يسجلوا بمناسبة عن الدخول المدرسي سنة 2026 27، خلي يقربوا ولا باب التسجيل كمان مفتوح وبيستمر لغاية يوم 1 شهر أكتوبر 2026. وبالمناسبة الإدارة كمان بتطلب من الجميع الطلبة خليه يقربوا، بكون الاختيار عن المؤسسة التعليمية عمول ده اختيارها ده ما سهل، كان دايرين النجاة التام. أو كمان للأولياء ولأي واحد كان داير الاستفسار أو التأكيد خليه يقدر يمشي الباب، باب كمان مفتوح من الساعة 8 لغاية الساعة 1 ظهرا، وكل ما يوم إلا يوم الأحد بس ما في. أو كمان ينادي في رقم التليفون 66 27 94 52.

0: 57 دقيقة في داخل الاستوديو تروح عن الإذاعة الوطنية التشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم الخميس يوم 6/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألمايا لنا استقبل أمس وفد جاي من دولة الجزائر والوفد داشر رأس الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة بروفيسور محمد بخاري وحجه مع الوزير الأول ما يخص العلاقات هنت التعاون بين تشاد والجزائر. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد دكتور أحمد أمبودو محمد رأس أمس الصباح في راديو سومبلو البداية هنت الأعمال هنا الدورة العادية الثانية هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة المناسبة بقيت بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمى يهالينا. وتسمع أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بما يخص الذكرى 66 هنا استقلال هنا جمهورية تشاد. اليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم يحج لنا ببعض من الشخصيات اللي كان خدموا في تشاد من سنة 1960 لحد اليوم. محمد أحمد عبد الكريم
2: واحد من أهم القيادات للسياسات التشادية اللي هدرت إعلان عن استقلال تشاد يوم 11 أوت 1960. فرانسوا تومبالباي هو أول رئيس حنا تشاد ودا بعد الاستقلال استلم المنصب حنا قيادة تشاد يوم 12 أوت 1960 وقاد المرحلة هنت السلطة من الإدارة الفرنسية للإدارة التشادية. فرانسوا تومبالباي ولدو يوم 15 جوان 1918 في قرية بسادا التابعة لولاية شاري الأوسط في جنوب البلاد. بدا نشاطاتا في القدمة داخل النخابات عن العمال المحليين وبعد دا دخل في السياسة ودا في الفترة هنت الحرب العالمية الثانية وقدر وصف التزام حناية في التغيير السياسي وفي الزمن داك سياسيين آخرين كلوا قيدين في تشاد من ضمنهم فيليكس سمالوم اللي هو عسكري وسياسي حضر في زمن الاستقلال وبعد دا بقى رئيس حنا تشاد في سنة 1975 ودا بعد ما قام بتغيير حكم حنا الرئيس فرانسوا تومبالباي. فيليكس سمالوم هو يعتبر تاني رئيس حنا تشاد بعد الاستقلال. سياسي آخر كله بارز هو غوتشومي ساولبا الكان لعب دور مهم في المرحلة قبال الاستقلال وهو واحد من أهم الشخصيات في الحكم الوطني وقدر شارك في التحالفات السياسية وساهم في بناء مؤسسات الدولة التشادية. استلم كثير من المناصب من ضمن منصب حنا رئيس الجمعية الوطنية ومنصب حنا رئيس الوزراء. سياسي آخر كله بارز وهو غابرييل ليزي الكان قاد الحركة الوطنية الحاربت من أجل الكمالة عن الاستعمار الفرنسي ولعب دور مهم في جيبان الاستقلال وهو بس أول نادم قام بتأسيس الحزب التقدم التشادي ودا في سنة 1947. استلم الكثير من المناصب الإدارية من ضمنها نائب حنا تشاد في داخل الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد دا استلم منصب حنا رئيس المجلس حنا الحكومة وقدر ساهم في ترسيخ الوعي الوطني. سياسي آخر كله بارز وهو لول محمد شوا هو واحد من رجال الدولة وسياسي بارز استلم منصب حنا رئيس الجمهورية في تشاد ودا في المرحلة الانتقالية وانضم في زمن الحرب الأهلية انضم في الحركة الشعبية لتحرير تشاد وفي زمن حنا ملمت كانو للسلام لول محمد شوا أسس لحزب التجمع من أجل الديمقراطية وهو واحد من السياسيين القدروا سووا جهود كبيرة لأشان يحققوا المصالحة الوطنية ودا في الفترة الصعبة المرت بها تشاد في تاريخها. وهو شخصية أثرت في مساهمة التعددية السياسية والعمل البرلماني. سياسي آخر وهو جان باتيست، واحد من القيادات السياسية القدرت قادة اتحاد تشاد الديمقراطي وساهم في نشاطات بناء السياسات الجديدة. سياسي آخر وهو أحمد غلام الله، مؤسس لحزب الحركة الاشتراكية الإفريقية، وهو واحد من القادة البارزين في الخارطة الحزبية التشادية. استلم منصب هنا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، ودا في الفترة ما بين قبال الاستقلال 1959 في وسط مرحلة صعبة من تاريخ هنا تشاد، ودا قبل ما يسلم السلطة للتشاديين ويعلن الاستقلال. شخصيات آخرة كثيرة تشادية ما ذكرناها من جانبهم لعبوا دور مهم في بناء وتأسيس تشاد وفي نظمان الحركة السياسية الديمقراطية، من ضمنهم الله طاهر ومحمد كوتوكو وأبو ناصر وغيرهم من السياسيين الكان ساهموا في تأسيس الدولة التشادية.
3: وزير الأول الكبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلنا استقبل أمس الصباح في مكتبه وفي فراسة وفي جاي من الجزائر فراسة الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري، وحجه مع الوزير الأول بما يخص العلاقات انت التعاون بين تشاد ودولة الجزائر. نذكركم بكونا الوفد دجا في أنجمينا عشان يشارك في الأعمال هنا الدورة الثانية العادية انت سنة 2026 هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وهنا البيئة هنا تشاد. خلينا نسمو لبروفيسور محمد بخاري بعد ما مرق من المقابلة.
4: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
3: الدورة الثانية هنا الجولة أو الدورة الثانية هنا الملمة العادية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي هنا البيعة الدورة دي كان انفتحت أمس الصباح في راديو سومبلور المناسبة رأسها الرئيس هنا المجلس دكتور أحمد أمبودو محمد، وكان رأس المناسبة بقد بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألما يهلينا. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
5: تهت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي بقت في العاصمة نجمين الخدمات انت الدورة العادية الثانية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، وده بمشاركة وفد جزائري كبير برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس هنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري. المناسبة رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي هالينا، وبحضور رؤساء انت المؤسسات الكبرى في الدولة وعدد كبير من أعضاء انت الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد قدم كلمة وضح فوقها بكون اختيار هنا موضوع هنا السنة بقى نتيجة للمين هنا التكنولوجيا انت المعلومات والاتصال، وده في قلب هنا المؤسسات انت الدولة، والبمثل الوسيلة الرسلين الحوكمة العصرية تساهم في قوين مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة انت الموارد وقوين الشفافية التي أزد الثقة بين الدولة والمواطنين. رئيس المجلس الاقتصادي قال الدورة الثانية انت المجلس تستفيد من الجلسات اللي بيقدموها جلسات علمية قوية تتناول 15 محور رئيسي ودراسة عدد من النقاط التخص في مجال رقمنة الإدارة العامة الهبس تكون نموذج أي مثل مرجعي ورؤية انت الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. رئيس المجلس طلب من المشاركين في خلال أسبوعين من الخدمات خليه يتابعوا مختلف مداخلات الخبراء بكل اهتمام والمشاركة تكون مشاركة قوية في النقاشات عشان يجيبوا آراء مستفيدة وتوصيات عديلة توصف وترسم معالم خارطة انت الطريق انت الخدمة وتحقق رقمنة سريعة ومنسجمة وآمنة للإدارة العامة التشادية التخدم المصلحة الحضرية للمواطنين. نذكر بكون الدورة الثانية انت المجلس الاقتصادي بقت في سياق جهود تشاد التقوي فوقها القطاع العام الهواهت من الملفات الرئيسية اللي بيقدموها في خلال الجلسات انت الدورة.
3: محمد عمر إدريس نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة انت صحة العامة نظمت أمس الصباح في العاصمة جمينة ورشة مصادقة في الاستراتيجية الوطنية بتخص الصحة في تشاد. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ويراس البداية انت الأعمال. المدير هنا المركز هنا المراقبة هنا النوع هنا المأكولات بروفيسور سعودي إمار جبرين نسوى نقطة صحفية في مكتبة نقطة صحفية دي متعلقة بالدور هنا مركز هنا السكوك ده في محاربة هنا مرض هنا الكوليرا. خلينا نسمعه للبروفيسور سعودي إمار جبرين.
6: السكوك ده براقب المأكولات بقدر بلعب لما ينتشر المرض الكوليرا ده. والشيء المهم المرض الكوليرا ده الشيء اللي بينتشر ده من المأكولات من الألم. الألم ده كان كونتامينين خلاص جراثيم يسموه فيبريون كوليريك ده خلاص الناس من شرب الألم ده المرض ده بكربة. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم ما نظفنا ده المرض ده بقدر بكربنا كله. اليدين كلنا بغسل يدينا بالصابون أي كمشة وربيد وباجي باكل كله واجب بغسل يدينا بالصابون ده بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء آخر المهم ده أودي جافيل. الأودي جافيل عليهم في السوق كثير ومقالي هو ده مهم جدا. مهم جدا شنو كير وايد بس أنا الكافيه ده وايد بس نصبوه في 20 لتر أنا الألم ده كان ألم من الفراش كان من البير كان ألم أنا الريزو أنا ديستريبيشن بيبلي كله كان سبينا كير وايد بس لسقينا أنا الكوافير ده سبينا في 20 لتر بتدمر الجراثيم ده كله الجراثيم البسيل أمراض مرت أنا الكوليرا وبقدر بتان الألم اللي كله بحمو كان همو كله بقدر بحامي بديترو يعني بقتل الجراثيم ده. لكن المهم ده الأوريجافيلا هو شيء مهم جدا وده بس شيء المهم ده يعني شنو ننظف أكلنا ده نوقف المرض ده ما ينتشر.
3: آخر خبر قاعد في بئسة في ولاية وداي الديبيتي رضوان حسين مختار كان قام بزيارة في المركز هنا المستشفى الجامعي هنا مدينة أبشي. الهدف كمان يشوف كيف الخدمة ماشي هناك. تفاصيل الخبر من أبشي نسمعه مع محمد علي محمد أمين.
7: برفقة فرقة انت الإدارة الصحية البرنامج أنا وداي رضوان حسين مختار زار مختلف الأقسام انت المستشفى خلال الزيارة سنة من المسؤولين عن مختلف الأقسام عشان يعرف الحقائق في الميدان والصعوبات اللي بيواجهوها العمال واحتياجاتهم في المؤسسة. في خلال هذه الجولة عقد لقاء عن عمل مع المسؤولين الإداريين المستشفى الجامعي أنا مدينة عبشي برلماني شار الكلام وقال المستشفى عند كثير من الصعوبات التي بواجهها في جميع المؤسسات هنتا وقال ده كمان شالوا على عين الاعتبار عشان يصححوها النقصان القاعدين بيسوه. وكلم كذلك بالتعاون عن العمل البرلماني قال بكل بساطة يعمل كل الجهود عشان نفتان الصعوبات القايب واجهة دي كمان ينظر أن تنغص بمشيئة الله. من جانب المدير عن المركز الجامعي أن نفتان عن مدينة عبشي عثمان إسماعيل الرم أكد بكونه تدخل على فرقين منهم قال عشان يكسروا كل الجهود من أجل المصلحة انت المواطنين يلقوا أدوية صمحة بدون صعوبة. ومختلف المسؤولين الأقسام كذلك أي وقت كنا نتكلم بالصعوبات القائب واجهة في قسم هكا عشان كمان يلقوا الضوء واللبتان يشيل طريقة صمحة من أجل الأمل السمح. ردا الديبوتي رضوان حسين المختار اكد وقال لي برفع في المستوى العالي الاحتياجات دي للمسؤولين المختصين عشان كمان يلقوا حلول سريعه. راديو ابيشي محمد علي محمد.
3: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين, في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 31 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونها كبير الحكومة السفير ألمي هلينا استقبل أمس الصباح وفد جاي من دولة الجزائر برأس الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة بروفيسور محمد بخاري وحج مع الوزير الأول بما يخص العلاقات هند التعاون بين تشاد والجزائر. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة دكتور أحمد مبودو محمد تشاد أيضا كان رأس رسميا أمس الصباح البداية هند الأعمال أنا الدورة العادية اللاتينية هنت المجلس المناسبة بيجت في أوتيل راديو سومبلو بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمي هلينا. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد محمد أحمد عبد الكريم ومحمد أمر إدريس قدمها الحكومة طر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: Good population, so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

مزارعين ولا بقارة خلوا الدواس والفجارة. كلمات لها معاني، كلمات حساسة، ودي رسالة أو وسيقاس بين للمزارعين والبقارة. قالوا خلوا الدواس والفجارة. بعد ما سمينا النشرة الصباحية دارية مع زميلي حسن مطر بن علي وسمينا فاصل قناي، نرجع نقر لكم بلقتنا المفضلة، وبعد البلقات طوالي نستمر بأقانينا. بعد الأقاني كمان لو كان في ملاحظة نقدمه لكم، وإذا كان الوقت تم نقدر الاستديو ونتلاقوا معكم في وقت تاني، لكن حاليا أنينا معكم من جديد. نقول لكم أحلا بكم. البلقات الإدارة العامة انت لمحت الأحلي المعروف بأمول عن فرشة المحت الإيباف، هو كمان بقول خلاص بطلب، بقول خلاص الأبواب عن التسجيل لسنة 2026-27 التسجيل بدأ. بدأ الإدارة العامة بتطلب من كل الطلبة والطالبات عشان يقربوا للإدارة ويلقوا التفاصيل، بعد يقدروا يسجلوا. وبنفس المناسبة كمان المعهد بأكد لكم بكونوا الاختيار عن الإيباف أو المعهد المعهد الأحلي عن عمول عن فرشة، ده اختياركم ليه، ده أكيد لنجاحكم. وبقولوا التسجيل كمان يعني بيستمر لقادم 1 أكتوبر 2026، والباب كمان مفتوح من الساعة 8 صباحا لقايد الساعة 6 عن عشية. وأي واحد كان دار الاستفسار أو التأكيد يقدر ينادي في 66-27-94-50 أو 66-16-83 أو 66-31-14-10، معناتها 66-27-94-50-2 أو 62-10-6-30-6-83 أو 66-31-10-4-10. أستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ ملومي بشير، هو مهاجرنا أنا كارتشي زافايا اللي حجراي، بقولوا سمو بالقبر الحزين بوفاة عن زميلهم وأخوهم السفير عبد الرحمن بريمي الكان توفي في أمريكا، والسترة بقت في أنجمينا في مقابر عن لاماجي. البلاغ الحزين ده موجه لأهل المرحوم في داخل البلد وخارج بلدنا جات، والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يولوهم الصبر. وبالنفس البلاغ بنتهز الفرصة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بملومي أستاذ ملومي بشير، بشكر جميع الأهل والناس الإرفي والجيران أنا أنجار الزافاية اللي حجراي الكان شاركوا في سترة أنا أقيهم وجارهم موسى إيسا شيف دي سيكسيون إمبرميري أنا الليكول نورمال سوبرير أنا نجمينا الكان توفيا يوم 30/7/2026 في أنجمينا. المرحوم اللهم يغفر ليا والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد معروف أستاذ ملومي بشير، هو مهاجرنا القادين في كارتشي زافاي اللي حجراي، بقولوا سمو بالقبر الحزين بوفاة عن زميلهم وأقوهم السفير عبد الرحمن بريمي الكان توفيا في أمريكا، والسترة بقت في أنجمينا في مقابر حنا لاماجي. البلاغ الحزين ده موجه للأهل المرحوم في داخل الشات وبرا من شات، والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. وبالمناسبة حنا البلاغ ده
كذلك أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بمعلومي بشير. بشكر جميع الأهل والناس العرفة والجيران الكان شاركوا في سترة عن أقيهم وجارهم موسى إيسا شيف دي سيكسيون إمبرميري عن الليكول نورمال سيبرير عن الجمينة الكان توفي يوم 30 شهر 7 2026 في أنجمينا. المرحوم اللهم يغفر لي والأهل اللهم يوليهم الصبر. محمود قصرة ممكن نرجع نسمع فاصل بعد الفاصل كمان طوال نواصل مع المسلمين، والفاصل ده نقول فقط صباح سعيد لكل المسلمين الكان معنا.

عبد الله حسين جميل مع المستمعين. نقول صباح الخير لكل التقسيمان بدون فرز لأصحاب الكارات وكل الكلاندمان الحاليين قاعدين بيتابعونا القاعدين سيركلاس وبالأخص للقاعدين بالسيركلة ده نقول لكم لا الانتباه أمرق الكاسك من أمامكم بس تقيف بأقلت بس أنينا معكم كان أيوم مالي قلتنا كله إن شاء الله تلقاني في وقت آخر ما عجب.

يا سلام، وري يحتاج ترجمة يا محمود قصرة. نمشي وين يترجم لنا؟ أكيد أنينا في بلدنا. من ترابنا باقرمي نقول الصباح الخير لكل الباقرمي اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بدين فريزة، لكل الشباب التشادي، وبالذات قاعدين بيتابعونا حاليا من داخل منجفة بكرة، وبالذات هناك من داخل كلسي.

تسئية. محمود كسرى قدام الالاف البيتوم وحديثكم معاكم جلال حسين يحيى. بقولوا ما بعرف بوجة ده كيف؟ ما عجب اكيد. نرجع دايما نقول صباح الخير لكل الاصحاب الدكاكين حاليا قاعدين بيتابعونا ترجمه فوره او نقول مباشر مع زميلنا.

Richard was there, man. Narjan Wagifalla Fanan Abdullah Jimmy wa Tawali Anina Makum want to mana بعد عبد الله جميل فطوالي نواصل بملحظنا الصباحية والملحظة ممكن نختصرها شديد للمستمعين فبس نقول لأي واحد الانتباه كم مارك من بيتك كان قاعد في دكانك كم مارك من مكتبك معناته في أي مكانك انت قاعد كم مارك ده انتبه شديد بيمينك ويسارك وحتى بقدامك وبورك مالا كان انت مارك في الشارع إذا كان برجلينك أو كان بموتو ولا كان بعربية فده مهم لأي واحد أنين أيوم قاعدين نتجاهلو أو قاعدين نسو إهمال في نفسنا الواحد بقول مارك في الشارع ما لما بمرك زي ما بيدورة قاعد في أس الشارع بروخ زي ما بيدورة أو واقف بقف زي ما بيدورة الكلام ده خطأ الشاردة عن الكثيرين فلذا خلينا نحظره شديد ماله عشان ما نسببه حوادث كان سويت حادث ده كان انت ولا كان الآخر كله أنين بس خسرانين مالاته شد بس خسراني فكيف عشان نخسره ده خلينا نكون بايدين ننتبه شديد بالذات لسيادة الموتيات ولأصحاب العربات نقوله بالفيل انت كم ماشي ده كم بشيت كم بشيش كله توصل وكم بحار كله توصل لذا اوصل ببشيش بأقلك ده احسن من توصل بسرعة وما بأقلك ده فلذا خلي جماعة الناس تفهم ننتبه شديد في الشوارع نرجع نلقى زميلي محمود كسرة يسمينا كذلك فاصل صباحي جميل يا سلام اها ده بعرفه يا تدول ده الناس الكبار الكان حيدرو تسعينات ولا كيف يا سلام عبد العزيز المبارك لكن شباب ناس كذلك خطيرين ما بعيدين من الكلام ده وزي ما بقولوا الما عنده قديم ما عنده جديد أنينا كمان نقول العيدر عبودة بارف كلام جدا ودل الشك خلينا اسمه كلام أنا ناس الكبار قريم بورونا

الفاصل ده نقول فوق الصبا سايتين أكلي زمين الحاج عبا حسن من أنجاري انت وأسرتك وبزلي كل اللي بعرفوك أنا كمان أعرفك شديد يا أخوي انت ما قصرت وما تقصر هنا إذاعتكم ملعب محمد كادر من داخل كسري نقول لك صباح الخير يا أخوي.

أقول أحلى جارة أحلى جارة ساحرنا بالعين وبالأسحار. بقول الجار قبل الدار مموت هواي كان نادي ما عنده جار ده وده كذلك زي مش نزول ما عنده دار بس.

كلمة صباحية استمتعنا مع الفنان عبد العزيز المبارك. نوقف الفنان عبد العزيز المبارك ونرجع نسمع فاصل غنائي تاني كذلك بعنوان عشية. نقول صباح الخير لكل الكوميرسان حاليا قاعدين يتابعونا من سوق القلعة السوق الكبير بالذات معنا من سوق الدمبي معروف بسوق سان كانتينر. أهلا بكم سوق العافية معروف بسوق كوليرا من سوق أدلة كذلك نقول لكم صباح الخير وانتم معنا لا شك مستمعين من الولايات ما قصرنا معكم وانتم ما تقصروا هناك من أنجرس قاعدين يتابعونا قاعدين يتابعونا من مندوم من سار من داخل كومرا كذلك من عاطية المعنى.

يا سلام بقول يا عائشية ده كلام قوي وتقيل ده ذات يحتاج ترجمة لكن أنا نقوله فوق قصة بسيط لمستمعنا القادم بيتابعونا من داخل كونجورو أنجمين إبرال القادم بيتابعونا من داخل مساجد بالذات معانا من داخل دقيل أمريكا بيت وبالذات من كركنجي يلا

دائما اننا معكم وانتم معنا خطوه بعد خطوه 8 ودقيقه في داخل استديو انا الاذاعه الوطنيه الكاديه ار ان تي 94.5. محمود داير تودينا وين؟ مع الفنانه يا سلام عفوا عمان الشريف مع المستمعين لا. عمان الشريف لو كان الصوت كبير والكلام تقيل نقول الجسم لطيف ولا كيف يا محمود قصرة؟ ها لا شك ده سبيسيال هناك لكل الله كاردو نومات القادم بيتابعونا القادم عن سيرفيس بدون فرس من مختلف المستشفيات بالذات مانا من أوبتال سنترال من أوبتال شين والقادم بيتابعونا حاليا من داخل الكام ألم أها

ده كذلك ظلم قالوا شديد. دكتور كيف كلامك ده؟ حتى البوليسية القديم سيرويس ولكل الجندرم لكل الرجال الأمين بصفة عامة نقول لكم صباحكم خير. بسيان قردي بوزي مبورو.

نقول صباح سعيدنا عدو، وخاصة هناك للبيتسر حليمة حسين يحيى وزوجك محمد عصب الله، كذلك نقول لكم صباح الخير بوه كل المسلمين الحالين قاعدين بيتابعونا، وبالذات حاليا قاعدين بيتابعونا هناك من داخل جليندنج.

مونغرا نقول لك صباح الخير ابو العيال بابا يارو عبد الحادي محمد صالح انت واسرتك بدون فرس وبالذات لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل كارتوتا ما ننساك اخوي بنساك الموت

دائما مع الكبار كلام ما. وقتها يا انا ادمين ما بريون اقول لكم صباح الخير بدون فريس بزاد لي كل الادمي تمام اللي من داخل كله شو الياس بكر الالي مو بيتي زي ما بقوله تمام انت ولكل ايه الكلمه اللي حاليا قاعدين بيتمونا من ماو وبزاد قاعدين بيتمونا من داخل وده نورين بتاني من شات كله خلاص يكفي ما متقصر انت ما تقصر انا نعرفك لا شك عسرة الحاجة سنية توي بدون فريس

مستمعينا الاعزاء الوطنية الشادية، عندنا بلاغ واحد لازم نقول لكم، بلاغنا ودار السيد مصطفى جبرين في كلبتي. بطلب من اي واحد الكان لقى ولادة اسمها تومي مصطفى جبرين، عمره 10 سنة، لابس لي قلق ازرق والسرور.

نكرر بلاقة سيد مصطفى جبرين في كلوتي بطلب من أي واحد كان شاف وكرب ولد اسمه تومي مصطفى جبرين عمره تقريبا 10 سنة وإن لابس لي قلق أزرق والسروال أخبش. الولد ده مرك من البيت من أمس بعد الظهر وحتى الآن ما قبل البيت. مطلوب من أي واحد كان لقى خلي يودي بكان البوست القريب ليا أو ينادي في رقم التليفون 66 22 74 أو 94 93 29 نرجع نلقى زميلي محمود قصرة نسمع الفاصل.

الفنان مجذوب أنسة، بقول مقتول حوا، مناطق كتمة قفل جواح، مشكلة الريد عذاب أوي. الشعراء بقولوا ما يهل إلا بعد الزواج، حلال ده اللي بعد ما تزوج تعرف حلال الحب. نقول صباح الخير للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالذات القاعدين بيتابعونا مختلف السيقات والأسواق هنا الفرقنا، بالذات الكان أيوم سوقهم. نقول لكم صباح الخير بدون فرس لسادة الألمنتاشيون.

كل بداية لها نهاية على مبدأ يكمل ولكل شيء له عجل زي ما الزملاء بكلام نصارى بيقولوا tout est bien tout finit bien le bon chose ne dure jamais l'air c'est l'air après l'air ce n'est plus l'air أكيد كنا معكم خلال 75 دقيقة بأخان متنوعة بلقات صباحية نشرة من عسر التحرير بعد قدمنا لكم ملاحظة مختصرة مع المستمعين محمود قصرة قدم للف البيطان أمام الكونسيل خدمنا ويخدمكم هو معكم محدثكم معكم جلال حسين يحيى قلادنا خادر الاستوديو نخلي البكال لزميلي دوبلوم تولوم غيوزي يشيل القيادة كلانا كان أمر عافية نتلاقى معكم في حلقة تاني إلى اللقاء نهاركم سعيد

0: Anina Antis Dol, Asomo Radio RNT.
1: The Antis go on Radio RNT.
0: Nous sommes les gourous Antis. Écoutez Radio RNT.
2: استمعوا إلى راديو جات على التردد 94.5 في أنجمنا وبداخل المحطات الإقليمية. راديو جات هو الأقرب إليكم.
3: J'écoute la radio chat depuis Montréal. Faites comme.
4: حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة الذي تستمعون إليه عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الإنترنت عبر اليوتيوب والفيسبوك أونما تشات. موضوعنا اليوم في هذه الحلقة يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. دور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. مثل ما تعرفوا حاليا في منذ سنوات كثيرة المخدرات الدروغ الكنين الناس بشربوه، الشباب والآخرين اللي بشربوه يعني من زمان ظهر، لكن في الأشهر الأخيرة والسنوات الأخيرة بيجي زيادة وظهر كنين واحد ودروك واحد أشد بشوطن الشباب وحتى بتلف مستقبلهم وكذا. يعني الشيء ده خلى حتى الدولة في الأيام الفاتت كما شفتوا يعني شنوا حملة هنا تفتيش لمكانات الناس قاعدين بساوقوا الدروك أو بلقوا وشربوا هناك ولا شنو، كله في تفتيشات بيجي. لكن ده كله وما كافي، لابد من توعية المجتمع والناس كله، رجال الدين والمجتمع المدني كله يقوم فوق عشان يساعدوا الحكومة لمكافحة المخدرات مثل الكولوس وأيضا المخدرات الآخرة. عشان ده اليوم موضوعنا ده خدتناه في برنامج حوار الساعة في مدة هنا ساعة كاملة. معانا حاليا كل ممثلين هنا رجال الدين، معانا الشيخ هارون يوسف هارون ده إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، ممثلا لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية. السلام عليكم الشيخ هارون.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أيضا معنا في داخل الاستديو القس الباستير كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات. السلام عليكم سيد باستير.
7: وعليكم السلام ورحمة.
5: وأيضا معنا الإنسان الأكتيف في المجال هنا مكافحة عن الدروك والحاجات الآخرة بيدنغار إلوا، ده منسق كوردراتير هنا منظمة هنا الصليب الأزرق في تشاد. السلام عليكم يا إلوا.
8: سلام دكتور. سلام
5: دكتور. نعم. وأيضا نسلم كل المستمعين، زي ما ذكرنا قلنا موضوعنا اليوم بخصوص الدور هنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين عشان يحاربوا الدروك والكنين الحاليا الناس قاعد بشربوه مثل الكولوس والآخرين. والدولة كله قاعد تبذل جهودها في الأيامات الأخيرة شنت يعني حملات هنا تفتيش وأيضا كريبين هنا الناس اللي بيساووا الدروك في العاصمة وفي الأماكن الآخرة. علينا كمجتمع مدني وكرجال دين شنو النسو عشان ده اليوم نادينا الناس معنا في داخل الاستوديو في مدة هنا ساعة كاملة يقدروا يجوبوا على أسئلتكم اللي انتوا توجهوها، وأيضا هم من ذات يهجوا شنو اللي هم من قاعدين بيساووا. أولا كده نبدأ السؤال ونذكر المستمعين انتوا بإمكانكم تتابعوا البرنامج وتوجهوا أسئلتكم أيضا في البرنامج عشان لضيوفنا يردوا على أسئلتكم، ولا أنتوا ذات إذا كان شيء لاحظتوه فيما يخص المخدرات تقدروا تتصلوا مباشرة وتحجوا الضرر البسي وكيف نقدروا نقضوا على المخدرات. تنادوا في نمرة التليفون 91 53 50 20 91 53 50 20 91 53 50 93 او 91 93 19 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 منسق عن الصليب الأزرق الكواب لي في تشاد الدروك كي هو شنو ممكن تهجننا
7: شكرا دكتور ودروك نادو شيء دان كان بعد ما دا يبقى سي ميشيل يبقى أبيتانا شغل لما رجل مينا بيكي غاشي دروك دون نفر كاتير في بعدين في أتو مريسي كل كي نادو دروك دروك وايدين كي نادو tumbak zata kulu yapka drug jam intkan walaf ba beada tamur gashi o bongo dol asak fi dola nana daga ne shufu ya tu kolos dol ma shuan dol drug katirin gaidin pe dol fi dol akhar da ndum cocaine dol heroin dol da disa ma jare na katir fi dar nanda lakin shey al dad kan shiri baba kan be wala zarata ba bayda di u mayak dari khali o gay sey mushkila katir fi santiago fi mantalaga fi kolmiaga da daba gana do drug da
5: سبا شكرا سيد إلوا ننتقل للقصة الباستير كوي هسين حصة هاليا إلوا أنا الكرواب لي هجى لنا الدروغ ده شيء يعني نانو ممكن شربة يعني أقل ده ببرجل لي أقل ما بقى تمام مثل ما قايد ده وأيضا الدروغ ده حتى من إفي هجى كن انت شربتك الرواهد ده آخر ده إلا تدوره بأي تمن كن حتى قرصك شنو كله تقدر دخله في إيكونومية هنا نادم بنقا في سانتي حقا بقا انتو كرجال دين كباسترات في المسيحية يعني حكم شنو مثلا الدروغ ده
8: نعم السلام عليكم وصحيح المدير أنا صليب الأزرق بقول الدروغ ده لون كتير لكن في المناسبة الدين المسيح الكتاب المقدس تأدس بالخمر لكن الإنسان هو بفتش ضرر في نفسه وبفتش على زيادة من ده لكن أنينا في الكتب الكتاب المقدس بحج بالسخر عن الخمر والخمر محرم في الكتب الإنجيلية وإنسان كمان يفتش مخدرات ليكفي نفسه وبعد يمرق من الدرب وصحيح ميشيل المدير قال بعدين أجل ما تميز وتصريف أن المعيش حقه كله ينقص وأجل ينقص وكيمته يودر ذاته وإفل الأسرة ذاته في شأن ده كتاب المقدس بقول الله نادانا في القداسة ما في النجاسة في شان ده الكنيسة قاعد تفسر وتبين ولا تسي بيان ولا تسي توقية لشان الناس ما يمشوا في المقدرات عشان ده حرام وما يسامي في الإبادة نام وسلوكم ذاتك ما يبقى عديل للي عبدو إلى القدس
5: نعم شكرا الباستر كوي هسين على المعلومات وموقف عن الكنيسة فيما يخص الدروك والكنين الحالية الناس قاعدين بشربوا مثل الكولوس والآخرين ونذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الكنين الدروك الناس قاعدين بشربوه في مختلف المناطق الكنين القديم بشربه الكولوس والآخر اللي هو بتلف عقل هنا الإنسان وكذا. عشان ده اليوم لمينا وشلنا موضوع بخص المخدرات دورها جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات, كيف نقدر نحارب المخدرات. عشان ده عزمنا عدد من الضيوف قاعدين معنا في داخل الاستديو, الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء أيضا بحي المطار, وده ممثل لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية, وأيضا معنا السيد القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات, وأيضا السيد بدنجار إلوا منسق عن منظمة الصليب الأزرق في تشاد. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا بإنكمكم تقدروا تهجوا لنا في شنو الضرر اللي بيسبب الكولوس والكنين الآخر المخدرات في أوساطنا الشباب وفي أوساطنا المجتمع, الضرر اللي بيسببه وكيف نقدروا نحاربه. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 53 20

0: المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. قبل ده خليني نشيل مستمع واحد من بوكورو، حمزة موسى. اتفضل حمزة.
1: دكتور السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك. تودي أنا أقول كويس مرة واحد ما شاء الله، خير ما شاء الله.
0: نعم
1: الله يهدى. ما عنده لي المسألة كامل كله نصنا والما أسرة ذاتك المسلم ناخذ المسلم، لكن يعني شوفوا ترى اللي نفسهم بس.
0: نعم
1: يعني شوفوا اللي نقول له ما لي حادي ما لي نديم اللي شغل الخير بس ما أدري وفي مسألة ما عنده.
0: نعم
1: نعم ده هذا جاي يأتي نفسه.
0: نعم
1: وكان تحج لي رد هذا وبكم بشوف عليك وقول له هاي تلا ماكش إنه أنت كذا كان يعني نصل له ما لي كذا في حادي ما لي كذا يثبت إيمانه بس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا حمزة.
1: أنا أقول خير إن شاء الله.
0: شكرا حمزة من بوكورو على مشاركتك معنا. إذا نخلي الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار وأيضا ممثل لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، عشان يوضح لنا شنو رأي الدين الإسلامي فيما يخص المخدرات الناس قاعدين بشربوه.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام.
2: من منطلق قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فمن هذه الآية المباركة الدين الإسلامي الحنيف منذ أن بعثت الرسل كانت ترشد الخلق وتبين لهم أحكام الدين، ومن تلك الأحكام كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على عقله. فالدين الإسلامي جاء بالرسل والأنبياء، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم وهو الخاتم، فخلفه من بعده العلماء والمرشدين والدعاة. فنحن كرجال دين في الإسلام نقول إن للعلماء ورجال الدين دور محوري في حماية المجتمع من آفات وأضرار المخدرات. المخدرات نحن في الدين الإسلامي يعرفها الفقهاء بأن كل ما أزال العقل فهو مخدر، وتسمى المخدرات والمسكرات والمنومات والمرقدات كلها أسماء.
4: ممكن لنا نستنزل لهم باللغة شيء كده عشان
2: كويس. كويس. يعني المخدر شيء كان قالوا مخدر ده معناه الشيء البزيل العقل، الشيء البودر العقل. يعني في فقه الإسلام ده عنده أسماء كثيرة. كل كالليجيتا كل في النهاية هو شيء واحد بس. تلقى مرات يقول لك مسكر، مرات تلقى يقول لك مخدر، مرات تلقى يقول لك منوم، مرات تلقى يقول لك مرقد، مرات تلقى يقول لك مسكن. دي كل الألفاظ دي يعني تقال للشيء البودر الأجل.
0: نعم.
2: الشيء البزيل أجل هنا بني آدم.
0: نعم.
2: فالشريعة الإسلامية جاءت من أجل عشان تحافظ على الإنسان.
0: نعم.
2: عقله، جسدك، حياتك، كيف تعيش، كيف تقود، كيف تقوم. من باب ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا خطورة الخمر.
0: نعم.
2: فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
0: نعم.
2: يعني المخدرات الهسة كل الناس رفضوها رفضا بات، يعني الدين حاربها والسياسة حاربتها ومجتمعات المدي حاربها، ده مالا عشان المخدرات دي هي عندها خطورة لبني آدم. عندها خطورة لبني آدم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة نستجلب أدلة من القرآن وأدلة من السنة وأقوال العلماء عشان زول المتابع والمستمع ده يفهم كون الشيء ده شريعة حاربته. والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلال إدارة الدعوة والإرشاد عند خطط

0: الخطط دي تشمل كل حياة الناس، كل مجالات الحياة، ومن ضمن الخطط إرشاد الناس وتوجيههم إلى مصلحتهم انطلاقا من القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
1: شكرا جزيلا للشيخ هارون يوسف هارون على توضيحك وموقف الدين الإسلامي فيما يخص المخدرات والكنين الآخر الناس قاعدين بشربه. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا اليوم في برنامج حوار ساعة مباشرة على الهواء قاعدين نتكلموا في دورنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في محاربة عن المخدرات، الدروك، الكنين الناس قاعدين بشربه، الكولوس والكنين الآخر، واحد بسموه كولورادو ولا شنو الآخر والآخرين ده كله كي يعني. هسه حاليا معانا في داخل الاستديو رجال الدين وأيضا من جمعيات المجتمع المدني عندنا الشيخ هارون يوسف هارون، إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، ممثل لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، وأيضا الباستير كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات، وأيضا السيد بيدنغار إلوا ده الكوردوناتير هنا منظمة هند الصليب الأزرق في تشاد. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم راي فيما يخص الكنين اللي هسه حاليا قاعدين بشربوه وكيف نقدر نحاربه ونحافظ على مجتمعنا من المخدرات، تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 54 94 09 53. معنا المستمع محمد إدريس آدم من بوكر، اتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: موضوع يوارد ساعة ما يتعلق بالمخدرات. المخدرات هي الآن أصبحت سوق عالمي يعني عام.
1: نعم.
2: يعني في بدل ما يتعلق بالمخدرات ده أكثر جايزة ويكفوا ضرائب إلى حكومة وراكومة ما تقدر تمنعهم. بمشي بمشي بمشي براكم المخدرات وزادة بشرب.
1: لا ضريبة بس ضريبة كده الحكومة بس مخدرات. نعم. وحكومة تشيل ضريبة ومخدرات تدخل لما في في القانون يعني.
2: لا بس أقول في البيوت ذاتها كده. ناس القاعدة بساوقوا في البيوت ده.
1: أيوة.
2: فانتم قرون منهم وخلوا الناس بساوقوا ما ممكن. فالمفروض ده لقوة تسيل قرار النادم اللي كان يشرب ذاته جاي يقربوه شهر أو شهرين. الإنسان ده يقربوه 5 سنة 6 سنة.
1: في بعض الدول النان ممكن لقيو بسايق ولا عند طوالي يعني بحكموا لو بالإعدام بقتلوا ذاته في بعض الدول.
2: وهنا يخليه يقربوا 5 سنة 6 سنة بس ما يقتلوا. يقربوا 5 سنة 6 سنة البسايق. البشرة خليه يقربوا شهرين ثلاثة. والله البلد تصفى من المخدرات.
1: انت شايف كيف المخدرات والكنين الجديد الكولوس والاخرين هل وصلاكم هناك في بوكورو؟
2: زارت كثيرة مرة شباب بلا ما بقدر ذاتها
1: في بوكورو وصل؟
2: بدري وصل بدري لقد داب مطول ما هاته كل الناس مخدرات ده اصل كولوس ده ما داب عم 2026 بالمرك لكن الزاقية دي مرقت بدري ظهرت بدري شغل عليهم معلم في جمعنا عن باقي البقرة وما يشغل بعيد بقرة عليهم 3 ساعات بس توصل لجمعنا وثلاث ساعات في بقرة
3: شغل. نعم شغل وين الدور نزيد
2: اللي ظهرت كثيرة معناتها الشباب ما سبلا المخدرات ما بقدروا الحكومة كانت تسوي قرار ده خلي النادم اللي تسوي مخدرات ده يقربوا 5 سنة.
1: نعم معك الكوردناتير انا الكروا بلي معنا في الاستديو.
3: السلام عليكم من بقرة الدور نزيد عليك الوريت الشاكي وشغل كان نادو دروك ده مش اللي انت وريتها ده اللواء 16 في وشغل ممنون انتردي لكن دروك ده او نفرتينت دروك ليسيت ودروك إليسيت دروك ليسيت ده الناس تشاكمو اكما يرغلمانتي مش الميريس دول سيجارة دول كنين انا ناس غاي زورتو لي اتو مرض بايدن ناس وايدن غاي اوغمانتي دوزا غا غبيو غا بروبليم مش الترامادول دول لا ترامادول لا بهان وايدن كان جدا بوجا كاتيرا machette l'hôpital pour y en tout, mais une date dose, quantité exagérée, dose d'agabria pour un chocolat chez. La qu'une chocolat de Al-Mamnoun, d'Al-Mamnoun, parce que les gars de Bongo, voilà, Colosse, voilà, chaud, drogue, ahar, une date de Akuma, il y a Kourbak, parce que loi 16 d'Afi, date, mais il n'y a pas rien qui est ma fille. La qu'une, n'a sa gare chez Boudoul, n'a sa gare chez Boudoul, là, nous chauffons, n'a sa mardanine. Tu vois, c'est Nassal Mardani, le Duru, le Saïdoum, le Namurgoum. Moi, je vous mets dans le Talafo Khalas, voilà, le Duru, le Namurgoum, une société à Guéna, d'Adavas Mahadilla. Je vous mets dans le Mardani, c'est une Mardani dans ma tente chez l'hôpital. Voilà, je nous.
1: Non, je comprends.
3: Ah, quand même, quand Mardani, il faut que.
2: Mardani,
3: attends.
2: Ah, comment Mardani va te dire, Mardani, Tatana, ou Mardani, de Pedia, Mardani, tu nous.
3: Ou chérie, une drogue d'un coup, comme Michel Magoula, ou beaucoup de Biggie Michel Mardan, c'est une maladie.
1: Khalas, Idriss, Samé, choukran, les mwassalatak fi, moussamein, akharin, aïdan, gadin, yasmouna. Nashkourou, katir, fi, moucharakatak fi, le barnami. Moussamein, al-aïza, al-yom, fi, barnamajna, hiwar, sa'a, gadin, hajju, zéma, intu, koulou, shiftu, wa, aïdan, al-hakouma, koulou, fi, l'ayamat, al-fatat, wa, hatta, gabli, l'fatat, fi, juhoud, achan, ya, haroubou, dukhoul, han, al-mukhadirat, khasatan, al-kinnin, al-khatir, wal-zahar, akhiran, misl, al-kolos, wal-akhar, colorado, wal-akharin, al-bunadoum, del, da, kaman, bigu, شد مرة واحدة عشان ده في الأيامات الأخيرة إذا كان تابعته في جهود من قوات الأمن في تفتيش وأيضا كيف يحاربوا وده وهذا ما يكفي إلا حتى الشعب جمعيات المجتمع المدني رجال الدين الناس كله يلموا سواء عشان يقدروا يحاربوا عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو رجال الدين وأيضا من جمعيات المجتمع المدني عندنا معانا الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار ممثلا لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية والقس كوي حسين ده من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات وأيضا السيد بدانجار إلوا ده الكوردوناتير هنا منظمة هند الصليب الأزرق الكرة بلو في تشاد وأيضا أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا تدوا آراءكم إذا كان فيما يتعلق بالمخدرات والكنين الكولوس والآخر الناس قاعدين شنو أثر حقه في المجتمع وكيف نسوي عشان نقدروا نحاربوا تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 61-53-20 94-53-20 94-94-09-94-09-94-09-94-53-53 معانا المستمع علي معلوم من كامرون علي معلوم يتفضل المستمع علي معلوم يتفضل ايوه يتفضل جدادو من كامرون
4: انا قلت زينا
1: من كسري ولا من وين
4: ايوه من طرف انا اقول في
1: ايوه يتفضل
4: ايوه انا قلت
1: نعم
4: جابوا انا كل الزول واجبوا قد اسمه مال قاريد ولا
1: ايوه
4: لكن لقيا كل كتلفوا انطلقوا يقولوا وادي نمشي داو في موتي وادي في القاري فوق الزيق يقول ده بس البعض بس اللي بر في القاري فوق وواد كان يجي يابا مع اخوه يسبب ليا ولا حد يشوف ده يجيب جريمه اخر كله شغل ده كان الناس يعرفوا هذا بيصلوا الله كيف شغل الله يوفق عمر طلعت بس لقيا ده كل تلفوا انطلقوا الله يهديهم ويهديهم
1: نعم هل هناك في بكاناتكم هناك كل مثل ده؟
4: بكان هناك ده ما وصل لكن بس نسمع خبر فينا من هنا ده
1: شكرا شكرا جزيلا على مشاركتك من الكامرون المجاورة في البرنامج نشكرك على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الإنترنت على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد ايضا الباستير كوي حسين زي ما قبل ذكر لنا انتو شنو دوركم هسا قاعدين تسووا
5: نعم.
1: ما دام الفينومين ده بيجي زياده
5: نعم
1: قاعدين تسووا شنو بالنسبه للمؤمنين اللي بيجوكم في الكنيسه
5: انا نسال نفسي ونسال المجتمع منو
0: اللي بيساويك المخدرات. منو اللي بيساويك المخدرات؟ أنا في شوفي أنا تشاد دار المعابدين. ما فينا دوم نقول اليوم ممكن 20 ولا 15% بكان المال قديم، لكن بالأسف اللي بيجيبوا المخدرات هم معابدين. زي اليوم أبو الأسرة يقدر يجيب سم في البيت وده يقدر؟
1: ما ممكن.
0: لا كيف عشان أنت تدور تربى ربا الباطل ده بس تجيب مخدرات عشان الناس الآخرين؟
1: تسمي المجتمع عشان تتلف. شكرا سيد القس نشيل المسامي. نعم. واحد. نعم. من أبشي علي حسين من أبشي تفضل. علي حسين
5: كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين.
1: الحمد لله
5: بخير. ما شاء الله.
0: اتفضل.
5: والله بالنسبه للمخدرات دي فتحت موضوع سنه.
0: نعم.
5: عشان كده حبينا نتدخل معاكم.
0: نعم نعم نعم.
5: يلا المخدرات دي يعني علينا نطلب من الحكومه هي تمنع الناس اللي يجيبوا المخدرات، لان المخدرات دي اذا كان ما منعت من الناس اللي بيجيبوها ده ان الشغل كان هو قايد ده مع الناس بلقوه بشربه.
0: نعم.
5: ويلا قبل الاسال الدكتور بيقول يعني مثلا الزول اللي بشرب مخدرات ده خلاص هو بيجي مرضان ونفتش له علاجه، في كلامه هو اللي قايد يشرب مخدرات كل الزول شنو ده هو خلاص بيجي مرضان ويفتشوا له علاجه ده ما الا شغل ده ما يلقى يشربه عشان يبقى له اخير. لكن اذا كان هي ما امنع الناس اللي بيجيبوا المخدرات دي ما منعهم ده ما حل الماتي الناس اللي بيشربوا ده ما بلقوا بس.
1: نعم. شكرا علي حسين من ابشي على مشاركتك معنا. معنا الكونسي حسين من امسنين تفضل.
6: نعم. ما شاء الله بارك الله فيكم في موضوع حساس.
1: نعم.
6: شو ناس اللي دمرانا في جدة كله ده بس وده خطأ ما بوايد شو ده يوم يسوق يقول هاي صاف الله يخلص منهم أي شو اللي تجيبه يبغى نار من اللي مثل كتبت من هذا مك
0: نعم
6: يخلي نار يسوق يقول هاي صاف الله يقول الله يا حبيبي يخلص منه.
1: شكرا كونسي علي حسين. كونسي في كونسي مينيسيبال ولا كونسي كونسي علي حسين؟ شكرا جزيلا على مشاركتك من أمسنين في البرنامج. مستمعينا الأعزاء في برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين كيف نقدر نحارب المخدرات الدروك الكنين البدخل والشباب قاعدين بشربوه وبتلف أقولهم وبتلف مستقبلهم وبتلف المجتمع. شنو نسوي رجال الدين وأيضا الناس في المجتمع كله كلنا سوا كيف نحارب المخدرات والكنين الحوان البدخل في البلد. عشان ده أظن اليوم معانا عدد من المسؤولين الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء أيضا بحي المطار ممثل لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات سيد بدنغار إلوا منسق عن الكروا بلي في تشاد. وإنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم مداخلة أو دايرين تشاركوا في البرنامج نادوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 معانا المستمع صلاح الدين عربي من أنقبه اتفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
7: نشكركم ونشكر الضيوف الغالية في الاستديو.
1: نعم.
7: برنامجكم جميل وهستاذ. والله هو الأخطاء المقدرات ده ليش بدا ذهاب جاي يدور ما أدري ما جاي ينتم ثقة الجلس.
1: نعم.
7: والمقدرات ده يعني هو في دين الإسلام إذا تلل يعني الإسلام محرم لنا كلنا. ونشكركم بهذا الموضوع ونشكر كل المستمعين والمستمعات الحاليين في الكتاب.
1: شكرا جزيلا. أيضا معنا المستمع موسى يوسف من عبيشة. تفضل موسى.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك.
8: الحمد لله.
1: تفضل.
8: قاعدين تعجي في موضوع عن المخدرات. نعم كلام جميل هذا.
1: نعم
8: نعم هذا نشوف المخدرات بتلف الشباب كل في المجتمع. وقت نقول تلف ده كيف اليوم تشوف البشر ذاتك اللي مخدرات يعني بيساوقوا بعض من الناس يعني واحد يشرب بشر وماشي يقول لك قبل ايامات كان خلاص واحد يشرب له مخدرات والركشه ده ماشي معاه زي ده كم اتلقى الناس الراكب الامراه ده كم معاه قريب بس كشف له المخدرات ده قاعد بيسبب حوادث وبتاثر في الجسم و نسأل الله السلام الخبير كي وإن شاء الله البشر وربنا يحاديم وإن شاء الله الحكومة كل شيء جودة.
1: شكرا.
8: إن شاء الله كي إن شاء الله كي يبرد المجتمع إن شاء الله.
1: شكرا للمستمع موسى من أبشة. معانا المستمع رمضان من سوق البقر بأنجمين. يتفضل رمضان.
9: ما شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام.
9: شكرا لموضوعك المفيد والمفرح اللي نحن احنا بسلنا من المشاكل والسكر والرعرع. بعدين النار برد دخان كمان. النار هي تحت الدخان. والدخان هو تحت النار. اولا تقتل النار الدخان تاني ما يمر. التجار اللي بيجيبوها دول ده تفكروا لهم هم. والزول اللي بيشرف بالرعرع ده تقربوه. والحاكمة الحمد لله ما قصرت حاكمتنا يعني حاكمة موفرة وأي شغل تخدمه هي خدمت والله ما ناول لهم حق خدمة لكن الزول البرعرع ده بقام باع من وين البايع داك بايع من داك داك بايع من داك لحد يعرف الزول اللي جابوها من التاجر الكبير اللي بيجيب وصدرها كان بحمير كان بخيل كان بجمال كان بعربات الدربة بتدخلها بيده اللي بفلو بعدين الجباب اللي بدأوا في البيوتهم وربطات دقاق دقاق وأي زلكر عارف تمنهم بياكل فوق لكن ده ما بيقدر لا نحن ضر البلد وبتلف وسمنا تلف لنا الشباب أنا من موضوع اللي بالشباب القاعدين ده ما شاء الله والله ده بس موضوع معكم. شكرا.
1: شكرا جزيلا المستمع على مشاركتك معنا من سوق البقر السيد رمضان عثمان من سوق البقر. نشكرك على متابعتك للبرنامج. مستمعين الأعزاء توالين قادين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الدور هنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين كيف نحارب المخدرات في السنوات أو في الأيام أو في الشهور الحالية قاعدين فوقها المخدرات بتدخل أنواع وأشكال وبتتلف الشباب وخاصة مخدرات يعني تتلف الصحة هنت الإنسان اقتصاد الإنسان وغير ذلك يعني مخدرات أشد من المخدرات الأول اللي كان الناس بعرفوها وظهر مثل الكولوس والكولوس رادو والآخرين يعني دائما بنهك الشباب وبتلف الشباب عشان ده انتو رأيكم شنو عشان تقدروا تدو وأيضا رجال الدين معانا وأيضا المجتمع المدني معانا. معانا المستمع محمد عبد الرحمن من أبشي أيضا تفضل.
10: إن شاء الله نتمنى العافية. نعم. ونتمنى الله يدور الدر الشيطان.
1: نعم.
10: والله يحدينا ويحدي جميع المسلمين.
1: نعم.
10: لأن القلص والأفعال الوالين ده ما بمفسرات تلف الأولاد وتلف الأطفال كله ما عديل صراحة من ملم العافية والله حدينا وحدي جميع المسلمين وإن شاء الله الله يطول العبادي.
1: نعم شكرا. معانا المستمع عمر جادي من كيجة. عمر جادي من كيجة. نعم طبعا نرجع للشيخ هارون يوسف هارون زي ما ذكرت قبل رأي الدين في المخدرات وكذا انتو صفتكم كدعاة قاعدين تسوي شنو عشان تحاربوا المخدرات؟
0: طيب نحن كدعاة مثلا في الدين الإسلامي يعني عندنا أشياء كثيرة قاعد نقوم بها عشان ما نحارب هذه المخدرات. أول كي نعرف ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني معنى الآية شنو؟ أنت بنفسك ما تهلك نفسك. فدشف الآية دي العلماء قاب بقول للناس كي مثلا قتل الإنسان تقتله نادم آخر يقتل إنسان ما يجوز. يعني زول آخر الضرر ممكن يجيك من زول آخر، ممكن يأيرك، ممكن يشتمك، يمشي يسألك أي شيء، ممكن ده الضرر ده بينشاف للناس. لكن كون نادم أنت بنفسك بس تودر نفسك ده أم كيف؟ فده كثير من الناس ما بيعرفوا. فربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناه أنت بنفسك ما تودر نفسك. فحس المخدرات ألسى قايدة كلوز ألحسى قايدة
1: ما تهلك نفسك، يعني
0: ما تهلك نفسك. وكلوز ده قريب ده أنا كان واحد يعني جاري ولد دهابة صغير مسكين وخلاص في مرحلة المراهقة، فلازم علينا الدعاء ده مرات نقوده ونمشي نسألهم ونجلس معهم. فأنا أقول لي إنت هسا شغل هسا دهابة مرك ده كي شغل ده كيف فايدت لك وكشنو؟ أنا سألت زهدة فهو قال لي كي والله الفايدة التنشاف لنا من الشغل هسا قايد ده كي ما في، لكن بيسيك زابد. أنا أقول بيسيك زابد ده، وإنت كان شربت بس قاعد تقع وإنت تبقى زابد كيف؟ إنت من شربت خمسة دقيقة ما تم إنت واجب كان قايد كله ما تعرفه وتبقى زابد ده كيف؟ وممكن تقتل لك نادم، ممكن تشيل هكا نزول. انت مرضان اخوي شغل ده خلي في الدين انا الاسلامي هسانين قاعدين ده ربنا سبحانه وتعالى قال خلي ما تودر نفسك. فرجال الدين في المساجد في الدروس انا المساجد داخل الحلقات وفي المنابر وفي الونسات الخاصة مع الناس عندهم دور كبير يقوموا به والناس عشان لا يحفظوا يعني اقلهم. وده ماشين عندنا في الشريعة الإسلامية لشيوة بنادو الكليات الخمسة. الكليات الخمسة ده معناه الأقل والنفس والدين والمال والإرض.
1: نعم شكرا. نعم. معنا المستمع الجوني عبد الرحمن من الرياضين، يتفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. بخير يتفضل.
11: نشكركم لهذا الموضوع.
1: نعم.
11: وتفيدتي للإمام.
1: نعم.
11: والله المخدرات ده شيء عجيب قوي، والخصوصا المخدرات ده الحكومة خليه بيشيل المسؤولية حاجة. ما شاء الله الرئيس الوزراء قدر كب كرب الناس والأساس حاجة ده الكوميسرية التشيبه ولا سجادين فيه
1: نعم المستمع نشكرك على مشاركات، لكن بعد الاتهامات المباشرة حاول خليه يكون في أدلة عشان نانم تقدر تدي رأيك فيها. شكرا. معنا المستمع موسى محمد من أبشي.
12: عليك الحمد لله
1: بخير تفضل.
12: الله لا يعطيك كلام المخدرة فيه
1: لا
12: هو تكلم
1: يعني المخدرات تنكي في ناس البشربو وقاعدين بترتبوا في الشوارع ده تراس حقها باللقي هو بودي للنادم هو بودي لنا نوال شكم ليا عن ديتاي ونانوال هناك ده كمان بودي لزول الجبل أنغرو وزول الجبل أنغرو بيجيب بودي لنا نوال شالا جابا من برا ذاته يا رجل. نعم شكرا جزيلا محمد موسى من أبشي. معنا المستمع مصطفى محمد من بكرة تفضل.
13: أهلا يا أستاذ، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
13: الحمد لله بارك الله فيك.
1: بخير.
13: نشكركم في كلامك قد تحدي لنا في عنين السبيان المؤثنين في كلام الكلس.
1: نعم
13: كلامك الجميل أفضل مرة واحد ما شاء الله. عنين الجنومات ذاتا كيف تكون الشكل للضروري لنا عنين يدرينا لما نعرفوه ولا نعرفوه تكون عنين نعرفوه لنا فيزنا الشكل اللي بعد يدرك ولا ما يدرك ده تعرفه. انت يوم تشرب ويدرك لازم انت تبقى من شيء الهوان هم الجماعة البجوب وبتقوموا للناس ذا بيكون الحاكمة ذات تقوم تنتبه لهم وبيكون يبقود مننا الشيء الهوان ده. ما اي شيء بس عنينا نقوله جابوا بس نجربوا جابوا بس نجربوا ده ضرر لنا عنينا ذاته. نقول لأخواني المسلمين والمسيحيين يكون شيء اللي بدورك ده انت هتبقيد منا الله يهادينا ويهادين وللتجارة اللي بيجيبوا ذاتك الله يهادين ما يشوفوا الفايدة يشوفوا له يجيبوا يدروا فوق الشعب. الشعب ده شيء كما جاء دخل في بلد ده نادم كي يدروا فوق نفسك معك حتى الشيء ده يقوم من بلدان آخر قبل يجي يجيبوا يدروا فوق الشعب شيء في بلدك
1: نعم. شكرا مصطفى محمد من بوكورو. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن الجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين عشان يحاربوا المخدرات الدروك الكنين الدخل كثير حاليا والكثير من الشباب قاعدين بشربوا وبتلفوا صحتهم وبتلفوا مستقبلتهم مستقبلهم كيف نقدروا نحاربوا والمخدرات دي. معنا المستمع جيمي هارون من فرشة.
14: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. قبل ده نذكر المستمعين الآخرين الدائرين يشاركوا أيضا تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 94-14-04-94-09-94-94-09-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-
14: والله يا المخدرات ده انا بواجباتنا ده نقول الحقوق بيقوم فوقا
1: نعم
14: نار بالبسائر بقربو كان يودو ترطر وكان مزون داريك لا يقتل يا وكيد الآخر كان يجيبه لا يخاف لكن حكومة خلا شغل أي منارم نارم كان ده شغل بنج بيشيل بيجيبه بيجي بيشكل ما توجه ده مش الفوضى كده ما ببقى هذا يوم الكاميرون قاموا ده ناس البساو وكبارات البساو وكله قربهم هذا هنا كل أول واجب يقوم رنارم تجيبه ما ممنوع تصير حكومة يقوم له دولة قرار فوقه هذا نار بالبشر أبو شالوم منه شو الله نار بيجيبه كربورة بعدين البشر ده ما بلقى كان شنو كله بخلي منه لكن البشر بلقى وبشر ده ما أي مشي بيسير بنش بط النارم كل جاي شو الله بنش بيسير شو الهوان كم بندو كنا كله بط النارم أجريسر شنو كله مخدرات ده لكن أنا الله يجيب العافية والله يهدم البشر بقول الله يهدي والله يجيب العافية شكرا كمان.
1: شكرا المستمع جيمي المستمع النور أحمد من أبشي
15: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
15: ما شاء الله بارك الله فيكم.
1: بخير تفضل.
15: أحمد أمير من مدينة أبشة.
1: نعم تفضل.
15: طيب نشكر ديوب على ضيوف على الأعزاء وأشكرك لتقديمك لهذا البرنامج والموضوع الحساس ده.
1: نعم.
15: طيب أنا نقول يعني والله موضوع أنا مقدرات حاجات يعني نشوف يعني الشيء زي ده أصلاً بالأول يعني هو أشياء زي ده ما كويس. يعني منطقياً عقلياً فكرياً دينياً كل أي شيء ما كويس لأن أنا نشوف الشيء ده أنا الأول ندائي للحكومة. كان مدعى قيل الحكومة يعني أنا داير من الحكومة تبذل كل الجهد خلي أمن الحدود أمن الحدود ده كم بيضرب أنا كم يروح خلي في سيدة كم بيوين حتى على الحواء فوق الطيران خليا أي شيء بركبه في الطائرة خليا بشيء في الزقة ودقيق حتى في الجيب حتى في الجيب أنا حتى يعني بعض من الناس يعني بشعوري بكم ما متوقع يعني الناس بتدفع بشعور خلي الأمن ده خلي يكون زيادة وبعض من الناس الجين يعني قاعدين هم يعني بعض من الناس بحطهم في الحدود دولة يعني خلي يعني يحط ناس يعني ناس شوية كان عندهم خير للوطن وكل شيء يعني بعض من الناس يعني كان جيت الحدود إنك شيء ممنوع يعني خلاص تقدر تجي لك شغل أنا 2000 أو كم تقدر خلاص يعني خلاص يوم بتبهر بورك الشرط اللي قاعد بس يعني من فصل له شغل خلاص يعني هو بس بهري بلق الشيء اللي بيصير الجو يعني شيء زي ده كله ما هو إيش لازم نعلمه قدمه وخطوه يعني شيء زي ده يعني أول بالأول الشيء السائد اللي الناس بتجيب بتدخل لا يعني شيء ده شيء بدور كم ناس كم من الناس قاعد بدور يعني ملايين الناس آلاف الناس وده كله يعني كان زول ده شربة واتو خمير ولا عميم شربة وزاق أخنا وكله فات كتل زول أو سوى زاو ارتقب أي جريمة يعني انت تسأل أمام الله سبحانه تبارك وتعالى.
1: شكرا دكتور النور أحمد من أبشي. أيضا معنا المستمع أبكر موسى من أبشي. تفضل أبكر.
16: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. بخير. تفضل أبكر موسى. نعم. نعم. أبكر ممكن تنادينا مرة أخرى لأن الخط ما كويس. مستمعينا الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. قاعدين تسمعوا برنامج دور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. معنا المستمع بشير موسى من أبشي. بشير تفضل.
17: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
17: الحمد لله. المسألة وش عندي مسألة أنا الوزارة انت فيها.
1: نعم.
17: يعني ده واجب في كثير رسان سماء لناس البجيب للدكتور شكوده لناس الفارماسي. يعني يعرفوا ياتم مع البجيب والدواء. كان هم يعرفوا مع الوجوب الدواء الفاوق ده يعني هو الكمين
1: الوجوب المخدرات
17: ما هو بجي مع ناس المخدرات ما بجي مع الدكتور شكود ولا مع ناس الفارماسيست. إذا كان الفوم ورسانسان كل مخدر خلهم بكان عدا يعني إن شاء الله زولة بجيب المخدرات كله بكربه لكن هسا كان بشوفه مع من كل البلا رسانسان ما هو يعطي كل بفته وبقوم بساعد يعني المخدرات ما بتنجتب تجي.
1: شكرا
17: إن شاء الله.
1: شكرا بشير موسى من أبشي على مشاركتك في البرنامج. معنا الدكتورة رقية من أبشي. تفضلي دكتورة.
18: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
18: شكرا على هذا الموضوع الجميل
1: بارك الله فيه
18: الذي يعالج أمور الساعة.
1: نعم.
18: أنا حسب رأيي ده قبل ما نلوم الناس اللي بيشربوا نلوم الناس اللي كيف بيدخلوا والمخدرات ده إذا كان البشرة ده كان مالي قاعدة هما ما ممكن يشرب. ثم ثانيا هناك إذا كان في مراقبة ولقيوا للمخدرات ده الناس بتدفع عليهم شيء أو بتنتم ضرائب وهم مستمرين في الشيء ده فعلينا خسرانين في نفس الوقت خسرانين مال وخسرانين جيل. فالدولة دي محتاجة لشباب أنباكر يقربوا الدولة دي والدولة تمشي على ما يرم وفي شيء ده بتم ذاتك مهرم عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. فإذا
18: أمين يدوروا الخير والخير بحرام ما بجي.
1: شكرا دكتورة رقية من أبشي. معانا الحاج زكريا من بيتكيني. تفضل الحاج زكريا.
19: دكتور الضفادي علي أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
19: نشكرك في هذا البرنامج ونشكر الضيوف الحاليا قاعدين في الإذاعة.
1: بارك الله فيك.
19: والله أنا يعني رأيكم بدسيم ربنا يطول عمركم.
1: نعم.
19: والله يعني كل الزلة عنا شغل ده عجيب مرة. أنا كنت أتمنى كي ربنا كل الشركة حق هذا ذاتك يخليه يتلف بطان كي ما يقدر يصنع لنا يعني. كل نعم. وأنا نطلب من الرجال الدين كله خليه كما الفخر في الجوامي يسوي لنا إرشاد كله خليه يهجو لنا في كلام الكلز وكان في خطبة وللا باستر دول كله كان في إجليس كله خليه يهجو في التوية أنا الكلز والله كي يخفى من البلد نتشاد وفي قارة إفريقيا بس. نعم.
1: شكرا جزيلا الحاج زكريا من بيتكين على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 90.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم ما قاعدين نتكلمه في دورنا الجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. معانا عدد من رجال الدين وأيضا من المجتمع المدني، الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، وأيضا ممثل لمدير إدارة الدعوة بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات، وأيضا بدنغار إلوا منسقنا المنظمة الصليب الأزرق في تشاد. معنا المستمع أحمد آدم من أبشي، تفضل أحمد آدم.
20: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
20: الحمد لله
1: بخير، تفضل.
20: عندك موضوع جميل كويس.
1: نعم،
20: لكن أول كأننا نلوم الحكومة لأن في الرجل دي أهم حاجة. زول هسه كان عندنا صنم وكان كم كلها كان 200 غنم كلها كان واحد كده ما فيها مكتب قطع. على هذا أهم حاجة، زول أنت من أنتم مسؤولين لازم تصير رأيتك. والناس البر دي أهم حاجة، الناس النقل ده أهم حاجة، تحافظ الله يتقر لما إنت كان شغل ما فتشت دي تقول لك عمبت لها.
1: نعم، شكراً.
20: شكراً
1: للمستمع أحمد آدم من أبشي. معنا المستمع رحمة عمر، اتفضل رحمة.
21: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
21: الحمد لله
1: بخير.
21: والله بالرأي أنا نقول البكان هسا الناس بيجيبوا مخدرات مشي لليه ريدينا عليه كتانقاش ندول لأسكر يجي سو بوستو أنا أسكر قبل غيره فوقه اللي نازل بيجي بيجيب مام كلها بخاف لأن شاب أسكر قاعد عنده بوستر بخاف، لكن كان خلوه كده ما بام فده هابو بيجيبه بيطلب لنا المام اللي كله يطلب لنا.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. حاليا وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج حوار الساعة، وقبل ما نختم الحلقة ندي لضيوفنا في داخل الاستديو دقيقة عشان يكلموا كلماتهم الأخيرة. السيد بدنغار إلوا الكوردناتير هنا الكروابلي تابعت البرنامج وقبل يتكلم ايضا الكلمه الاخيره درني مول الحجي.
3: شكرا مش الاوديتور كل اولودا ولا شغل انا اكوما بويدا وانا انا دكتور بويدا انا راديو بويدا كلنا كي الا نلوم قول ندوسو بشيء الهوانا داك لنا في دولنا وشغل لا تو فامي دول كل في البيت ابوات او عمليال كل هاجولي في ايكول كل هاجولي atu akuma kulu shila masuliaga interesho wala madu kulfi chad kontrole o yatu fi eglise dol fi jamia dol kulu haju kulu bas u kimagina wala anad moya association dol kulu kadumu ishan sheda mai yan fale daragina mai saidna fi development.
1: شكرا سيد بدنغار إلوا المنسق الصليب الأزرق الكروا بلو في تشاد، وأيضا ننتقل للقس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات. شنو كلمتك الأخيرة بعد ما سميت
22: نعم شكرا للمستمعين الهمو بالشيء البقى مش الوابا وأنينا ذات همينا وقاعدين نجاؤدو في الكتبة وفي التوئية عشان الناس يخلوا المخدرات داما مستقبل. وأنا بصفتي أما أنا قدمت مع إيالة بقول إيالة شواري قدمت كثير والحمد لله بعد منهم هسا بيقوا طائرات، بعد منهم خلاص جبنام قاعدين تابوا في المدارس وده واجب ده جؤنا. لكن أنينا في المسيحين قلنا أنينا نآمن بالثالوث. الثالوث دي كان انت بس ماشي في المخدرات ده روح القدس ده ما فيك انت كده ممكن انت ما مؤمن شيء البمربك شنو المخدرات اللي انت شلتها عشان الروح القدس ما تسكن في النجاسة. عشان ده الله بقول نادانا في الخداسة لكن ما نادانا في النجاسة. واجب التجار أنا نقول البسمة ده الربا الباطلة دي يمشي وين ده مباشرة ما إبطة. عشان ده أنا زول واحد جندي بساوي المقدرات ده قلت ليه انت نادو معروف مالا تساوي قال المال ده بالطريق الدب لما أجلا لكن بالطريق الصحيح ويمشي وين ده شيء خلي الناس التجار يفهموا
1: نعم.
22: في الربا الباطلة.
1: شكرا الشيخ هارون يوسف هارون.
0: نعم أولا أنا أشكر المستمعين على مداخلاتهم القيمة ونشكر الإذاعة الوطنية حيث يأتوا فتح لنا المجال ده وخلت عشان الناس يحجوا. فأنا من منبر دين الإسلام ده نقول كعلماء الإسلام ده الحمد لله ما قصروا لكن خلي يزيدوا جهودهم في الدروس في المساجد وخلي عن الرجال الدين ده وسائل التواصل هسه مرقت كله خلينا ندخلوا فوقها فيسبوك واتساب انستغرام وكل أشياء دي نسوا عشان نوقوا الناس من المصيبة الحسة بقت كتيرة وكل الناس كبيشكوا فوقها الكبير الصغير. ودين الإسلام ده جدا من قائدة النبي قال لا ضرر ولا ضرارة ولا تدخل ضرر لنادم آخر ولا انت نادم آخر يدخل لك ضرر وأكبر ضرر ده المخدرات. فعبر إدارة الإرشاد بالمجلس الوطني نقول يعني لازم الناس يكسروا الجهود حتى قبل نهاربوا المخدرات دي وخلي الحكومة كله كمان تبذل جهودها عشان تجتمع مع رجال الدين وتشيل التوجيه إن شاء الله ونستفيد جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: شكرا جزيلا الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار ممثلا لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا للقس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشات بحي كلمات. شكرا جزيلا لسيد بدنغار إلوا منسق عن منظمة الصليب الأزرق الكرواب لي في تشاد. نشكركم على حضوركم وتلبيتكم دعوتنا في داخل الاستديو ونشكر المستمعين أيضا اللي شاركوا في موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة دورها جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني محمود قصرة وأيضا عبد الرحيم محمد بهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمنا وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليكم.

علينا كي كهربيرو مدروكو بيرو مدركو مقابلة جينا مقابلة جينا ديليغاسيو عني أنو الجيري الجزائر نا كهر مرا أردن مقابلة جينا مرا وكر أردرا أنو بريزا أنو كونسي إيكونوميك سوسيال إي إنفيرمنت أني أنو الجزائر نا مرا إكي ما جنا كهر أردن هاغو مقابلة جينا وكر كهر أردرا موسكي كهر يمن أردن مي أغو كانا أنو كهر أنو ديزم أنو سيسيو أنو كانا أنو كونسي إيكونوميك سوسيال كيلتيرال افيراتار كهر موسكي بدينا تي هادر كندر تجرن كهر اردره تيرا بارا كهر اردنا بريمين منسترو علما هالينا جي مقابل غيندرا وكر مقابل غيندرا بريزا انو كونسي اكونوميك سوسيال افيرامنتا اني انو جزائر محمد بوكاري مرينا وكر مقابل غيندرا علاقة دا اني انو تشادي انو اني انو جزائر علاقة دا تينا دل دا نوكي تيرا بارا زا واني انو علاقة دا انو تشادي جزائر كان جندرا انارا دلي علاقه دانو چاد اني ذا علاقه اسكي دلي توندره علاقه اسكي توندره ذا کو ترغا ذا علاقه مر دلي هرمندره او اني ان چاد جزائر انارا گنا جانب انا گنا دلي دا هرمندگا ته درکو دلي دا نوكن تربرا انو

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 هنا داخل مباني عنما. المستمعون الأعزاء، أنا آدم صابون موسى وأحييكم من القسم العربي للإذاعة، وأقدم لكم عرض فقرات برامجنا لأمسية اليوم 25 من شهر صفر لسنة 48,400 الهجري الموافق 6 أغسطس لعام 2026 للميلاد. المستمعون الأفاضل، كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية المسائية، وذلك في تمام 6:00. وعقب ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي حتى يحين إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان حول آراء المواطنين في عيد الاستقلال. المستمعون الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفنية سنوي. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإلى حضراتكم العرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى، والبداية بأبرز العناوين. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه البلدين، أبرز ما دار في اللقاء. ووزيرا الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل القلب بالمستشفى المرجعي، وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا. وفي النشرة تتابعون تقرير الإذاعة القاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس والمجلة الثقافية وأنباء أخرى متنوعة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، والبداية بتقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة حول ذكرى 11 من أغسطس. قد تناول الزميل زكريا يحيى زكريا في ورقته التالية التراث الثقافي في تشاد وأهمية الحفاظ عليه.
2: تزخر تشاد بتراث ثقافي غني ومتنوع يعكس تعدد مكوناتها الاجتماعية والثقافية، من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية والرقصات والأغاني الشعبية إلى المأكولات المحلية والعمارة والتراث والأمثال والحكايات التي تناقلتها الأجيال. ويمنح هذا التنوع بلادنا ثراء ثقافيا يجعل أبناء الوطن رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم أمة واحدة، حيث نجد في تشاد أكثر من 200 قبيلة وأكثر من 100 لغة، لكن اللغة العربية والفرنسية تعد هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتواجه تشاد تحديات متزايدة، من أبرزها تأثير العولمة وتراجع اهتمام بعض الشباب بالموروث الشعبي وضعف التوثيق وغياب الدعم الكافي للحرف اليدوية. ومع رحيل كبار السن نفقد جزءا كبيرا من الذاكرة التشادية التي لم توثق بعد، وهو ما يستدعي تحركات عاجلة للحفاظ عليها قبل الاندثار. إن حماية التراث ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع. فإدراج التراث في المناهج الدراسية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتشجيع الباحثين في مجال توثيق الموروث الثقافي في التاريخ ودعم الكتاب والحرفيين كلها خطوات تسهم في صون هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة والتعريف به في الخارج. ولا ينبغي النظر إلى التراث بوصفه قيمة ثقافية فقط، بل أيضا موروث اقتصادي وسياحي بامتياز يمكن أن يفتح فرص العمل لآلاف الشباب إذا أحسن استثماره بشكل صحيح. وبهذه المناسبة أذكر القرار الشجاع للرئيس التشادي الأسبق فرانسوا غارتات مبولباي في تغيير أسماء المدن والشوارع والمعالم بأسماء تقليدية وطنية، والتي لولاه لاندثرت الكثير من الموروثات التشادية ولغاب ذلك عن الأجيال المتتالية. فلتتبنى الحكومة التشادية الحالية نفس النظرة ونفس الثورة الثقافية والوطنية، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وثقافتها.
1: عقد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد بدو محمد عقد لقاء مع الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التشادي. الوفد يقوده البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري، وذلك من أجل الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية بتشاد. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات اللقاء وأفانا بالتالي.
3: الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية. بهذا الشأن عقد لقاء العمل الذي جمع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد نضدو محمد بالوفد الجزائري برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور محمد بخاري. ويهدف هذا اللقاء إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال تحديث الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين. هذا وعقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري البروفيسور محمد بخاري في تصريح صحفي بأن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب ولا سيما في مجالات الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بدوره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد مبودو محمد أكد بأن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ومواصلة المشاورات والتبادلات المؤسسية تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المؤسستين وتجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى إطفاء زخم جديد ومتميز على العلاقات التشادية الجزائرية.
1: وإلى إدارة جامعة جمعينة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني عقد صباح اليوم اجتماعا مع الوفد المصري برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، وتباحث معهم جملة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ العام 2016. مصطفى بشار محمد، وحيثيات الاجتماع.
4: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني مع وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والوفد المرافق له ومسؤولي الجامعتين الإسكندرية وأنجمينا، حيث تباحثوا حول عدة قضايا متعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية لتطوير التعليم العالي التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ عام 2016. المناسبة سمحت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني بأن يرحب بالوفد المصري ويؤكد الدور الكبير الذي تقدمه جمهورية مصر في تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي بالبلاد. أما وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور قال بأن الوزارة ستسعى جاهدة من أجل تطوير هذه العلاقات.
5: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
4: كما قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري تمحورت حول تجديد الاتفاقية التي مرت عليها 10 أعوام، فقد رد الوزير وقال بأن الوزارة ستعمل من أجل تجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها وحل جميع الإشكاليات التي تعيق التعليم العالي.
1: بشارة كما أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماع عمل مع وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار، ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في إطار التعاون القائم بين البلدين تشاد ومصر في المجال الصحي، كان ذلك بحضور المدراء والمعنيين بالشأن الصحي. تقرير عز علي اللومة فيه مزيد من التفاصيل.
6: يعد هذا الاجتماع الذي جمع بين وزيري الصحة التشادي والمصري خطوة أساسية في إطار تعزيز التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وتشاد في المجال الصحي، حيث أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن مدى أهمية هذه العلاقات.
7: نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نهنا حريصين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية العلاقات بين البلدين وتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
6: وخلال هذا الاجتماع أوضح وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار السعي من أجل تدريب الكوادر التشادية في المستشفيات المصرية.
8: نستطيع أن نعمل سويا ونتبادل الخبرات ما بين مصر وتشاد في مجالات الصحة على سبيل التحديد بأكثر من هذا. أعلم أن هناك تعاون، ولكن أتصور أن احنا نستحق أن يكون التعاون أكثر بكثير في مجالات العلاج، في مجالات التدريب، في مجالات الدواء، مجالات كثيرة الحقيقة نستطيع أن نحقق بها تطلعات شعبينا الذين يستحقون منا الكثير.
6: وبعيد الاجتماع تفقد كل من وزيري الصحة المصري والتشادي مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي، وذلك للإطمئنان على سير العمل.
8: ثم ذهبنا اليوم لزيارة مركز غسيل الكلى في المستشفى، واطمأننا على حسن سير العمل بالمستشفى، وطلعنا أيضا على بعض الاحتياجات التي يحتاجها زمايلنا لدعم المرضى من دولة تشاد، واتفقنا على أن يكون هناك مزيد من الدعم في خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة حتى لا يكون هناك قائمة انتظار لمرضى الغسيل الكلوي على مستوى تشاد.
6: للتذكير، فإن زيارة وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار اللجنة المشتركة المصرية التشادية.
1: هذا وقد عرضت وزارة الصحة العامة الوقاية تقريرها المتعلق بآخر تطورات مرض الكوليرا. جاء ذلك خلال الاجتماع التنويري الذي أقده وزير الصحة العامة الوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور مندوبة الحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوديانا وعمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى وبعض المعنيين. زكريا يحيى زكريا، تفاصيل الخبر.
2: سجلت العاصمة جمينة 81 حالة و8 حالة وفاة ناجمة عن مرض الكوليرا، وذلك بحسب التقرير الذي قدمته وزارة الصحة العامة ليوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري. واهتماما منه بمعرفة آخر التطورات، استمع وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا، وإلى عمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى موسى، وبعض الفنيين الذين أبدوا استعداداتهم لمواجهة هذا الوباء وتقديم ما تم إنجازه مع مختلف الفاعلين والشركاء بمختلف أحياء العاصمة أنجمينة، خاصة الدائرة الأولى التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة. وزير الصحة العامة الوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في مداخلته قال بأن مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض فتكا بالبشرية، وأن كافة الإمكانيات والتدابير متوفرة لدحره، لذلك يجب توسعة الحملة التوعوية بجميع أحياء العاصمة قبل أن تخسر الدولة مزيدا من الأرواح واحتواء المرض. ويوصي الوزير المواطنين بالتعاون مع المسؤولين بالبلديات والدوائر في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ومراعاة الدفن، مع الحرص على النظافة خاصة شرب الماء الصالح للشرب.
1: وفي مدينة قمرة أشرف المندوب العام للحكومة لدى ولاية مندول أحمد عبدالله فضل بمقر المندوبية العامة أشرف على حفل تسليم سيارتين إسعاف مقدمة من الحكومة عبر وزارة الصحة العامة والوقاية إلى المندوبية الصحية بالولاية. المناسبة كانت بحضور السلطات الإدارية والعسكرية ومسؤولي قضاء الصحة. مراسلنا ذهب عمر أبكر والتفاصيل من مدينة قمرة.
9: في خطوة تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وكذا العمل من أجل دعم الخدمات الطبية لتأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تسهيل التدخلات السريعة سيما في الحالات الطارئة، قام المندوب العام للحكومة بولاية مندول أحمد عبد الله فضل بتسليم هذه المركبات الطبية إلى مندوبية وزارة الصحة العامة بولاية مندول. وخلال مناسبة التسليم أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية مندول أحمد عبد الله فضل عن فائق امتنانه للوزارة، وفي مقدمة هذه البادرة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو على هذا الدعم الصحي للولاية، مؤكدا المندوب بأن هذه المركبات تسهل في الوصول السريع ونقل المرضى إلى المستشفى، داعيا مسؤولي الصحة إلى الاستخدام الأمثل والرعاية التامة لسيارة الإسعاف. وبعد تسليم مفاتيح السيارتين دويت وينغا مندوب وزارة الصحة بولاية مندول وموسى دوبيو أبا المدير بالمصرف الإقليمي بالولاية ثمنا جهود السلطات العليا والوزارة في مجال دعم الخدمات الطبية كما وعدا بأنهم سيعملا جاهدا من أجل توظيف هذه المنتهكات الإسعافية بصورة مطلوبة. كمرة دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة مندوب وفي موضوع آخر، حيث وصلت بعثة المجلس الوطني بقيادة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور أبكر ولرمدو وصلت إلى مدينة مندوب حاملة رسالة المجلس حول تعزيز قيم التعايش السلمي والعيش المشترك بين أبناء الوطن. وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة إلى جانب بعدد من سكان المنطقة. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عمر محمد موسى.
10: جاءت هذه الزيارة بهدف تقديم رسالة مجلس الوطني للشؤون الإسلامية حول التعايش السلمي بين أبناء الوطن وتعزيز قيم العيش المشترك واحترام التعدد الديني والثقافي داخل المجتمع التشادي.

0: رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع لوغوني الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر. وخلال اللقاء تم التأكد على مجموعة من النقاط الجوهرية أبرزها ضرورة ترسيخ قيم التعايش السلمي داخل المجتمع ونشر ثقافة الحوار بدلا من التصادم. وعقب الاجتماع الديني عقد الوفد لقاء آخر مع السلطات المحلية بالولاية حيث جرى التقدم الرسالة نفسها التي تحمل عنوان تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع مع التشديد على ترسيخ روح الحوار واحترام الآخر ودعم الاستقرار الاجتماعي عبر نشر التعليم التي تدعو إلى السلام. المندوب العام للحكومة الدقو ياقوب شدد في حديثه بالمناسبة على أن التعاون بين المؤسسات الدينية والإدارية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن الاجتماعي، مؤكدا أن تكامل الجهود بين السلطات المحلية والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية يحقق أهدافا مشتركة تخدم المجتمع. وفي ختام هذه الزيارة خرج الوفد بتأكيد واضح على أن رسالة المجلس حول التعايش السلمي ستلقى صدا واسعا، وأن مدينة مندوس تواصل دورها كفضاء يجمع أبناء الوطن على المحبة والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار ويسون وحدة المجتمع التشادي. مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أما رياضيا فقد انقاد منطقة بيساو لدون 18 عاما لكرة السلة لخسارة في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة المقامة بساحل العاج، حيث خسر منتخبنا من البلد المضيف بواقع 104 مقابل 51 نقطة، فيما خسرت نيجيريا من مصر ب 95 مقابل 68 نقطة، وقد فازت مالي على حساب المغرب ب 66 مقابل 45، وخسرت الجابون ب 68 نقطة مقابل 65 أمام مدغشقر. وستواجه البلاد نيجيريا في الجولة المقبلة في 7 من الشهر الجاري. حظا موفقا لأشبال الساو. وننهي نشرتنا بالمجلة الثقافية لهذا الأسبوع، حيث تناول الزميل محمد عمر إدريس في صفحته اليوم مناسبة عيد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي عندما كانت فورت لامي تنبض بإيقاع التقاليد.
2: في 11 من أغسطس يحتفل التشاديون بالذكرى 66 لاستقلال البلاد. وبعيدا عن المراسم الرسمية تذكرنا هذه المناسبة أيضا بفترة كانت فيها الثقافة في صميم الاحتفال الشعبي. من ستينيات إلى ثمانيات القرن الماضي في فورت لامي التي أصبحت اليوم أنجمينة كانت الأحياء تعيش على وقع المهرجانات مع غروب الشمس، وكانت الساحات العامة تستقبل فرق الرقص التقليدي والفولكلوري من مختلف مكونات الشعب، وكانت أصوات الطبول والقراء والغناء تهز العائلات المجتمعة في جو من الإخاء، وكان الشباب يشاركون في مسابقات وألعاب وسباقات وعروض رقص وغناء ومسرح شعبي، والفائزون كانوا يحصلون على هدايا وكؤوس وجوائز تقدمها السلطات أو التجار أو أعيان الأحياء. لم تكن هذه الاحتفالات مجرد تسلية، بل كانت وسيلة لنقل القيم الثقافية وتعيش العيش المشترك وتعريف الأجيال الجديدة بغنى التقاليد التشادية. واليوم بينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 عاما من الاستقلال، تدعونا هذه الذاكرة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الثقافية الشعبية، فالأمة التي تقدر رقصاتها وأناشيدها وتقاليدها تبني أيضا هويتها ووحدتها. عيد استقلال سعيد لكل التشادين.
1: عيد استقلال سعيد لك يا محمد عمر ولكل المستمعين والتشادين. وبهذا مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات التي تواجه البلدين في مجالات محددة، أبرز ما دار في اللقاء. ووزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا.

كما استمعتم في النشرة إلى تقرير الإذاعة الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس والمجلة الثقافية وكذلك أنباء أخرى متنوعة، نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس سانوي كويان كيريو، وقدمت حالكم محدثتكم الزوارة نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم سابون، والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي. أما الآن أترككم في متابعة البرنامج الخاص بإعلان ذكرى الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة تتابعون فيها آراء بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 أغسطس من كل عام. هذه الآراء.
2: والله شعوري كشعور أي أكادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كتشاديين، وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب تشادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 أغسطس من كل عام. فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله.
3: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر ليل عنسيكم بتاع طام الشرف الكبير، ودول بس الناس الجاب الحرية. وشكرا وشكرا، الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا، وإن شاء الله كل ما سنة الله يعطينا عمر طويل ونحتفل نفس الشيء.
4: لكن شكر آخر مثل أورغانيزاسيون أنا ميليتير دا إندينا سيسي ونظام دا كله إندينا، لكن ميليتير دا خلي رئيس أنا دولة وباس بريمير ميليتير دا خلي فاكر ميليتير دا عدي كشان ميليتير دا كربولينا بلادا بلادا أسافاو دا كاتي غريب دا كل سمينا بقوة رامكول غاية دا كله وشنو شنو كفي لك دا خلي ميليتير دا ياغوت بري ياغوت غوي يأونو بلادنا يمشي قدام دا شكرا لشفتا بوستيف population دا كالي يشانجي فكرانا population دا كالي يشانجي نظامنا كالي يشانجي كاركترنا يشانجي أونو بلادنا يمشي قدام كان شكرا شوفا ميسي شكرا المهم فدا كالي population يدنونسي لي راديو لي تلفزيون لي أكو مال غريب مام يشان بلادنا نالغا أفيانا نالغا سيكوريتينا نالغا تشاد يمشي قدام ماني قبل باتان ورا. شكرا.
1: بالمناسبة أنا عيد الاستقلال، تقول شنو للشعب؟
5: أول بأول نقول شكرا للشعب التشادي، نقول مبروك العيد أنا الاندبندانس للشعب التشادي كله. بهذه الفرصة نقول نشكر الله طول عمرنا لحد وصلنا في أنيفرسير أنا الاندبندانس أنا تشاد. ده شيء فريمون عظيم نشكر فوق الله قبل. والثاني نقول للشعب التشادي هذا الفرصة لله أنتنا ده لازم نكاتف. نكاتفوا ونشوف الباسير شنو القدام ده شنو قايد تانكي عنينا تشادين قريبنا ما وايد وموقفنا ما وايد ممكن الأوبجكتيف نخيرو فوق يماشي نشاد يبلي شيء كاسي دونك نتر من تشادين كله كي في هذه الفرصة أي وايد قليل خير من تنتيجة بور انشاد امرجان بور انشاد إني بور انشاد بور كل تشادين والفيد سدوبا يتر صلما كي انجمينا فده يكون في كات كله في أي مكان كاديان كان جاي في كات داخل كان جاي في كات برا كله لازم جورنيا رانا أونس أودا أي كاديان كان جاي برا كله لازم يلومه ويفتي ويفرو.
6: الحل هو ضمان حرية الصحافة. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية الصحافة، ولا وجود لحرية الصحافة من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاولة عملهم بكل حرية وبكل أمان. أنا أتمنى للشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار وبالأمان وبالحرية بمزيد من الحرية والتقدم. بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف، ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المشاكل. الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام. إذا ما في سلام ما في استقرار، لا يمكن نتحدث عن تنمية، لا يمكن نتحدث عن تطور. إذا هذه مناسبة لنا كشاديين أن نوحد صفوفنا، نضع أيدينا فوق بعض، نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
1: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: بالنسبه للاستقلال تقولي شنو للشعب التشادي؟
7: والله للشعب التشادي بنقول له لازم ان احنا نحافظ ليومنا ده، واليوم ده ان احنا بنقول الشعب التشادي كله فرحان لازم يرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحاية اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده سوينا شغل كثير فإذا أنينا للشعب التشادي بنقول لهم كين خليه يقوموا نتوحدوا ونجيبوا السلام ودائما أنينا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا وخاصة المرأة مسكينة المرأة يعني بريئة والمرأة نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن أنا هنا شفنا حاجات كثير المرأة قاعدة في المعسكر المرأة قاعدة في الجيش المرأة قاعدة في القوات المشتركة المرأة قاعدة في قوات الأمن المرأة فإذا كان زمان المرأة منسية لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس دبي إتنو شالانا وخطانا تاج في راسه أنا هنا بنشكره كثير ومنقول له هو قدام وأنا هنا وراه ودائما راسه فوق وأنا هنا إن شاء الله الأحد المآه ما ننسوه وأنا هنا عندنا شاب جن زي ما قالوا بقسم الفرنساوي الشاب وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق بنشكر الشعب الشادي كلهم خلي يكون وراء رئيس الجمهورية وخلينا نتوحد ونبني وطننا ده بس
8: شكرا
7: بارك الله فيك
8: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
9: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة فيكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
8: مناسبة نايد تقول شنو للشعب الجزائري؟
10: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفورماسيون اللي تقدموا للشعب وتحاني توصفوا للشعب كحرية قائد والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة لحسن العافية والتقدم ووصوله هنا رئيس الجمهورية قايس إذا اليوم عيشنا في السلام والعافية ده قايل مش كم عافية ما في ده اليوم ما نلومه هنا العافية ده قال قبل قرصة كلها فتشة دربة لكن الحمد لله عافية قاي واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام ونشكر رئيس الجمهورية بسوله هكا والسلامة أي ما يدي وقت يدينا يقدم في السلام ويتجمع كل شعب التشاين مع الوقت ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاين
8: بمناسبة أنا استقلال توريزه للشعب
11: أنا زاد ولتشات واسمي أبو بكر الصديق أنا فرحان بلد أنا جاي سودوه الله يجيب عافية في تراب تشات أنا فرحان سلموا الجماعة تشات كله
1: استمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال وذلك بمناسبة عيد الاستقلال في خطامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الخميس يوم 6/8/2026. بخدمنا في مكنة الفن ساويك وان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيتروان الأنما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونلقى ركن الدين العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار. مشايخنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع. أبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون. الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان، هم العلماء والدعاة والأئمة. إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير، بمعنى العالم يقول لهم: يا ناس، هذا هو الخير، اعملوه، افعلوه، تؤجروا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يثيبكم، الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا. ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل. هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد. ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام. العلماء يرشد الناس ويعلموهم، وبعض الأحكام تكون إلزاميا من قبل الحاكم، لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم. إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. إذا المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم، وفيه من تغير عن طريق الولي، إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة. فذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض، وكذلك يستخلف كذلك الحكام والآخرون أيضا، كل واحد يقوم بدوره. ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم، كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا يحصل الخير والسعادة دار الآخر ودار الدنيا، أي سعادة الدارين. إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر، ويأتي عبر الحلقات العلمية، وعبر المحاضرات، وعبر الندوات، وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث. إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر، وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة السهلة، الكلام السهل، اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل. حدث الناس بما يفهمون، زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
5: تمام.
4: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين. عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة، لكن لا تعلم من أسر الآخرة الآخرة الآخرة، ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لا بد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
5: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقاله بالكلم، مقالة بمعنى بقولة، وبيصلح المجتمع بحالة، بمقالة بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ده درس كل إنسان مصلح يأخذ من هذا الحديث درس. رجل جاء برق جبله وخل إزارة وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسس أي مسجد ده الملك فيصل، ده كان زول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكن دارين مصلح. إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، داري مدقوا لا نفعل فيه الماء كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، خلوه يكمل بوله، وعزيبوا على بوله السجل من ماء أو دلو من ماء، شيلوا دلو كبير فوق علم صبوه في البول ده. والنبي وجههم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبقوا البول بشد في، بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان، والرجل من المؤلفة قلوبهم دهابة يدوب دخل الإسلام، ممكن يعرفوا الإسلام ذاته بأخلاقكم الكعبة دي. والذي النبي وجههم قال لهم: خلوه يكمل، بعد شيلوا علم وصبوا في البول ده، وقال لهم: أبقوا تيسروا الناس ما تكأسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو، الكلام الدخل في الأعماق القلب ده، قال: اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال: لا يا أخ العرب، حجرت واسع، ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاح القول. وكذلك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم، أين قعدات؟ والنبي جاء أربعه رفع يدينا وسلمه، قال: السلام عليكم. دشروا دعوة بالحال، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قال، عبر الدروس، لكن حالة أيضا هي داعية إلى الله عز وجل. بمعنى أخلاقه تكون كويسة، لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول الصعب ترد السيئة بالسيئة، كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل ترد السيئة لتقابلها بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لابد من اتنين كل يكون عنده، يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة كما أنه يدعوهم بحالة، يبين للناس حالك. الزول كان جيت في بيته تشيف الزول ده بيته ده في تربية إسلامية كويسة، لو طال في الشارع تشيف الزول مسلم ماشي عديل بتعامل مع الناس معاملة كويسة، الجيران عندهم حق، المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام، بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض النبي زاره في بيته، ولد يهودي مع مسلم أيها الإخوة، لما مرض النبي زاره في بيته مشى سلم عليه، فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه قال له يا أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وسلوب من الدعوة، ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين، ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام، مش الإنسان لو شونه فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده طوال يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا، ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا، كيف الشيء ده؟ والله شيء أنا فعلته بدون قصد، هل نقبل أذنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار، لكن الآن نجد مع كل العلماء، في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة لسانه، ولكن الحكمة ما في، في المآتم في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السب، إلا بسب الناس وبعير الناس بس، دي بضاعتهم البتاجر به، وده خطأ. العالم لازم ما أسلف يود الناس بقوله وبأخلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كويسة، الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس، وزلك ويجو يود جمك ويسمع منك ده، إلا إذا كان خلقك كويس وزول تعامل مع الناس معاملة طيبة إذا الناس بيسمعوا عنك، وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
5: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأودلك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله، كيف يصلح العلماء المجتمع؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام، طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله، وهم نبراس هذه الأمة، هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف العبادة لغير الله، فلذلك هم أمل الأمة، هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون، وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق بالإسلام، فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين. والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع، فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة، يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع، حرصه على الناس سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه، لابد يكون حريص كأنه أب حنون يبذل جهده من أجل سلامة الناس، وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة، لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا. فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير، فلا بد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به. لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون، أي إنسان يدخل، أي صالون يدخل، هذا يعني غير مناسب. لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي، فلا بد أن يتصف بصفات الأخلاق، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم بالنهار وقائم بالليل شيء ما سهل يعني. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب. فهو جاء قال أنا هذه اللبنة فمن جاء كمل الأخلاق الدين الخلق الدين ذاتك الخلق. فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. فللعلماء دور كبير ولا بد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم ولا بد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى.
5: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار. أعزائي المستمعين بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس وفضل الشيخ محمد آدم مختار جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة. وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة. تقبلوا تحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية همبا تهانجيل الإخراج أبكر حسن بخاري وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم حتى ألقى في حلقة أخرى موضوع آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
7: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

0: السيون السيمات تيرارجات في كل مكان بعد ما سمينا ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية أنا جمهورية تشاد نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات عن اليوم عشية. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم عبد الرحمن أبكر ومحمد نور حامد عندهم بكان في كارتيه أدا ساكن سكسيون 2 إلو 15 لو 23 ولو 25. السيد آدم محمد صالح عنده بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 إلو 332 لو 10 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. في واحد بلاغ كمان آخر عن الكونتنسيو الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكانهم عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 108 هم ثلاثة أشخاص الكالي أحمد آدم لو 12 لو 14 محمد علي حدو جبرين لو 16 لو 18 والخليل محمد لو 20 ولو 22. نكرر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكانهم عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان قاعد في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 108 اللو كمان مقسم لثلاثة ناس الكالي أحمد آدم قاعد في لو 12 و 14 محمد علي حدو جبرين قايد في لو 16 و 18 والخليل محمد قايد في لو 20 ولو 22 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون.
1: والدلوان لباسات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الهم عاد رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان لهم يا ترجالة لهم يا ترجالة علي والمم سيدول رجالة البلا ما بنقري الدول رجالة
0: ده بلاخنا ودار محمد ابن محمد بفتش أولاد عبد الرحمن محمد المعروف عبد الرحمن جداي عنده 12 سنة مرك من البيت من قبل 50 يوم من كارتيه جوجي بارير ويا حسا بكان ما معروف وما بيكلم إلا كلام كانمبو. أي زول كلقاه خليه يوديه للبوست البوليس القريب ليا أو بينادي في نمرة التليفون 64-64-54-92-09-98-99-53-05-28 الولد الله يقبل الأهل بالآفي والسلام. بلاغ أنا وفاة الشيخ محمد هارون الوكيل بلاما جبرين هارون عبد الله إيسا اللوان هارون أبالي المير نسيتي من رسمها آدم حسن جيمي إدريس أخي شيخ آدم ريس بلاما رمات أنجتيكو رمات غريما إيسا بشارة ولا شين ديليجي إيسا جبرين بلاما إدريس بلاما حسن إيسا ديليجي هارون أبا إيسا ديليجي علي عبد الرحمن ديبيتي شين نخالة الحاج عمر آدم مكايلة تجاني موسى آدم الدوان إدريس موسى أنقلو ديليجي محمد حسن الحاج أبكر آدم الحاج حسيني كوشا بشارة والكفترة بلاما أبكر جدة ممدي طاهر جدة يايا سيدنا مالم أبا أسمان آدم جبرين حسن إدريس محمد عبد الله موسى صالح عبد الرحيم عبد الله عمر بلاما آدم جيمي وكيل جبرين دوندي اللوان برام جيت مهدي اللوان كشلة دن دينيني اللوان حسن عبد الله هنقوي اللوان كشلة بخاري اللوان جدو عبد الرحمن ديليجي موسى بكر ديليجي اللوان سمني ديليجي أخونا بكر ديليجي سيف ديليجي توم جوكو ديليجي أحمد بشارة ديليجي أجيت أخي ديليجي سيد حسيني ديليجي أبكر مالم ديليجي بول أكا ديليجي جد أحمد صالح ديليجي كواس محمد ديليجي إما ديليجي عبد الرحمن شتات ديليجي جد آدم ديليجي النور ديليجي عمر التونة الشيخ محمد فلاتي الشيخ الزاكي شلتوت الشيخ قرب أليفة الشيخ حامد علي الشيخ محمد جد ضهية Cheikh Abdullahi Boubou, Cheikh Jidawal Amina, Cheikh Abakaka Tidjani, Cheikh Khamis Angagi, Cheikh Al-Hajja Adam Afileje, Cheikh Issa Mohamed Al-Kellou, Blama Sali Fikissi Barra, Blama Ahmed Bigadumki, Blama Ahmed Andalimo Finnala, Blama Adam Mohamed Figoz Al-Kalba, Blama Adam Issa Figoz Goz Al-Tidjaniya, بلام أحمد في جليجي بلام جبريل في نقرقوموتو أين ودي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين القريبين بوفاة أبوهم وأخوهم الشيخ هارون إدريس المعروف بهارونا والآشي مات اليوم الخميس وسرع تبقى مباكر بعد الظهور في كارتي أمبتا أين إلا بلام حسنا إيسا الحلال صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة

0: نواصل بالبلاغات، بلاغاتنا الوفاء بلا مهارون الجمي، بلا مهارون آدم الهجر، الشيخ الضيف إمبا أبو نصيب، محمد صغير، محمد مكايلة إدريس حسيني، الشيخ جدة باباي، محمد التكتيك جدة، مريم أبكر خالة، جبرين نفيلي، عمر بكر، الشيخ آدم مخرسة، بشي شرك، دليجي محمد أحمد بشارة، أيلة عمر بشنب، أيلة حسنة أبو وشاني، اللوان إبراهيم أجيت مهدي، النور ولا هارونا، الحاج عبد الرحيم أبصالي، هارونا ولا أحمد، شيخ جبرين عبد الله، بلاما جبرين ولا ساري وهيدي، الحاج هارونا محمد ساري وهيدي، بلاما خالة مكايلة، بلاما آدم محمد، بلاما حسن كوشي، بلاما موسى مكايلة، بلاما قنبو قدو، بلاما موسى محمد، بلاما محمد الضهية، بلاما كبير، بلاما محمد والدود، بلاما آدم أبكر، بلاما القور شروما، بلاما حامد حسنة، الحاج جدة أبصالي، الحاج مكايلة ولا سياغة، شيخ محمد تدشوش، شيخ عبد الغني، بلا محمد تفروة، الحاج محمد يونس، الشيخ لورا، بلا ما يعقوبة، الشيخ هارونا والقور، الشيخ محمد أمبريا، الحاج دوغال، ديليجي إيسا أبكر، ديليجي موسى أشنو، ديليجي عبد الله محمد، أحمد حسن، عمر خرسة، عمر قجري، دليجي جيمو سوك، الأهل في كسري، آيلة جابر، السيارة مكايلة، الشيخ كرشي أبكر، آيلة الحاج موسى مية، الشيخ عبد الله ولا بشي، الشيخ هبيلي ومحمد صغير إدريس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بوفاة أنا أبوهم وأمهم معلم هارون الجيمي مات أميس الأربع وسرقة تبقى أمباكر الجيمي بعد الظهر في كارتيه ديجيل الزيفة ما بعيد من بيتنا للدليجي إيسا بكر أحمد الهال الله صبرهم المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. البلاغ إن شاء الله كلقينا وقت من البلاغ الأولان نقروا بعد الأخبار بلاغنا وفا جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة وكل الأخيان في قوة لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم أنكرمي بيت بشارة ماتت أول تميس وسرقة تبقى أمباكر جيمي في قواه اللي تبلاما جدة بشارة نكرر جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة وكل الأخيان في قواه لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بما مات أنا أمم أم كارمي بيت بشارة مات الأول تمس وسرع تبقى مباكر الجيمي في قواه اللي تبلاما جدة بشارة على حال الله صبرهم والمرهومة الله اغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن
1: بدلنا كدر دي زراكو لإلدي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لي أنا ما ترسلي أزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطانة الجنيات رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يات رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطانة الجاني قل لك يات رجالا الهم ياد رجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا جات رجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم ياد رجالا.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
3: سكان هناجات، الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا. عشان نامي أهلنا أحسن، وزارة الصحة العامة والوقاية مشركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعد ده يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس وعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: سنو سمعت راديوات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دقنا مسكوري العاصمة ولاية هجر لميس نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تيجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار اللامسائية إن لم يوم الخميس يوم 6 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس هن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهن البيئة دكتور أحمد أمبودو محمد كان سوى ملمة أمس مع الجزائري بروفيسور محمد بخاري الرئيس هن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهن البيئة هن دولة الجزائر وحج معايا بما يخص التقوية هن الكفاءات في مجال هن الإدارة. وزير التعليم العالي دكتور سيتاك يوم باتينا بنيس وملما هنت خدمة لهم بعد الظهر مع زميلة هن دولة مصر عبد الحافظ منصور وحجب بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتدريب أمبين تشاد ودولة مصر. الوزير هن الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة هنت خدمة لهم الصباح في الوزارة الملمة سواها مع الوزير هن دولة مصر هن الصحة السيد

0: اجتماعي الثقافي وهن البيئة الرئيس سنة المؤسسة دكتور أحمد أمبودو محمد سو ملما أميس ملما هنت خدمة مع الزميلة هن دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحج معايا بما يخص التبادل هن الخبرات وتقوية هنت التدريب في مجال هن الإدارة. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يم بتنا بني كان سوا ملما هنت خدمة بعد الظهر. الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور الشخصيات الاثنين كان حجوا بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالجراي بين تشاد ومصر. تفاصيل الخبر نسمعه مع مصطفى بشارة محمد.
1: لما وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني مع وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والمسؤولين عن الجامعتين الإسكندرية المصرية وعن جمينة وحجوا في كثير من المواضيع تخص تطوير مجال التعليم الآلي عن بين البلدين ويشوفوا الاتفاقية الوقع فوقها من سنة 2016 اللي بتطور التعليم. كلل وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني رحب بالوفد المصري وقال جمهورية مصر قادة تدعم تشاد في مجال التعليم اللي هو عنده أهمية كبيرة في بلدنا تشاد. وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور كلم في العلاقات السمحة بين تشاد ومصر.
2: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
1: وقت الاجتماع قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري في كيف يعملوا عشان يجددوا الاتفاقية أو يعدلوها السووها من سنة 2016. وقال الوزير التعليم العالي المصري الوزارة حقها تخدم عشان تجدد الاتفاقية أو يعدلوها ويحل كل الصعوبات القادة تدحر تطوير التعليم الآلي.
0: مصطفى بشارة محمد في إطار هنا اللجنة المشتركة تشاد ودولة مصر الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوا ملما علوم الله صباح في نفس الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار التعاون بين تشاد ومصر في مجال هنا الصحة دي النقطة المهمة اللي كان حجو فوقها. خلينا نسمعه للوزير هنا الصحة العامة هنا تشاد دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بعد الملما.
3: نقدم تهية خاصة لأحبابنا وعلى رأسهم وزير الصحة المصرية، نقدم لك تهية خاصة للوفد المرافق عليك ونتمنى لكم إقامة سعيدة في تشاد، ونحن دائما وأبدا نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نحن يعني حريصين لعلاقاتنا مع مصر ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا لرأسهم المشير محمد إدريس ديبي إدنو لتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
0: الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم السمو تدا كان سوا ملما أخرى علوم الله الصباح الملما سواها مع الأميرات هنا الأروندسما هنا العاصمة جمينا والدكاتير هنا قسم هنا جمينا الشمال الملما هنت الخدمة دي بقد بحضور هنا المندوبة العامة هنت الحكومة في مدينة جمينا أمينة كوجيانا وحج معام بما يخص الوقاية للمواطنين من بعد من الأمراض. تعبركم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. انفتحت لوم الله صباح اليوم يوم الله خميس في المقر هنا البي سي بنك الدول الإفريقية المركزية الملمة الثانية هنت المشاورة هنا المسؤولين هنا البنوك المدير هنا المكتب الوطني هنا البي سي إدريس أحمد إدريس في رأس المناسبة. آخر خبر في إطار هنا الجولة اللي كان قامت بها في وسط هنا البلد بئسة هنت المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد الفراسة الأمين العام هنا المجلس دكتور بكر ولر مدو البئسة دي كان قامت بتوعية بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين في مدينة مندو عاصمة هنا ولاية لوغون الأقا.

0: 40. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:22 دقائق بعد كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وأهل البيع دكتور أحمد أمبدو محمد كان سوى ملمة أمس ملمة سواها مع زميلة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحقه معي بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنا الكفاءات في مجال هنا الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتنا بني كان سوى ملمة ينتخل مع بعد الظهر مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحفيظ منصور وحج معي بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالقراي أم بين مصر وتشاد. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة هلوم الله صباح مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار ودا بينكتب في إطار هنا الخدمة هنت اللجنة المشتركة تشاد ومصر. وسموت أخبار أخرى هذه النشرة الكتبها لكم مصطفى بشارة محمد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سموي كويا كريو. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لالي بوبلاسون سوسالم بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسون سو باسما

كرنك راضين كذا طمنا من دين فلاته من رب دين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سوية 120 ولد الدار غدر دير قوات البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين هو

0: mi udalangu shi
1: ada
0: durma kirkine wa jama sulba jari wal daraba tari shilal mamsha khal jari
1: ada
0: na dar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar الغاثر فضمير بمشي جنبنا ثمان وفكم فوق راسي أربع قواد أربع كذي وهذا قالت
2: جديد مستوى السماعة الكرام بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها زميل مطر حسن بن علي نرجع للسيدة عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة البلاغات الوفا قلنا مقبل نكررهم لكم الشيخ محمد هارون الوكيل بلام جبرين هارون عبد الله عيسى اللوان هارون أبالي المير نسيتي مرنسما آدم حسن جيمي إدريس أخي الشيخ آدم ريز بلام رمات انجديكو رمات غريما رمات غريما إيسا بشارة ولا شين ديليجي إيسا جبرين بلام إدريس بلام حسن إيسا ديليجي هارون أبا إيسا ديليجي علي عبد الرحمن ديبيتي شين خالة الحاج عمر آدم مكايلة تجاني موسى آدم الدوان إدريس موسى أنجلو ديليجي محمد حسن الحاج أبكر آدم الحاج حسيني كوشا بشارة ولا كفترة بلاما أبكر جدا محمدي طاهر جدا يايا سينا مالم أبا عثمان آدم جبرين حسنة إدريس محمد عبد الله موسى صالح عبد الرحيم عبد الله عمر بلاما آدم جمي وكيل جبرين دوندي اللوان إبراهيم جد مهدي اللوان كشل دنديني اللوان حسن عبد الله اللوان كشل بخاري اللوان جدو عبد الرحمن ديليجي موسى أبكر ديليجي اللوان سمني ديليجي أخونا أبكر ديليجي سيف ديليجي توم جوكو ديليجي أحمد بشارة ديليجي أجد أخي ديليجي سيد حسيني ديليجي أبكر مالم ديليجي بول أكا ديليجي جد أحمد صالح ديليجي كواس محمد ديليجي إما ديليجي عبد الرحمن شتات ديليجي جد آدم ديليجي نور ديليجي عمر التونة شيخ محمد فلاتي شيخ الزاكي شلتوت شيخ قربة أليفة شيخ حامد علي شيخ محمد جد ضحية شيخ عبد الله بوبو شيخ جد ولا أمينة شيخ أبكاكة الجاني شيخ خميس أنجني أنقاقي شيخ الحاج آدم أفليجي شيخ إيسى محمد الكلو بلاما صالح في كسي برا بلاما أحمد في قدمكي بلاما محمد تندليمو في النالة بلاما آدم محمد في جوز الكلبة بلاما آدم إيسى في جوز التجانية بلاما أحمد في جليجي بلاما جبرين في غرغوموتا 1 و 2 لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاة أبوهم وأخوهم الشيخ هارون إدريس المعروف بهارونا والآشي مات اليوم الخميس وسرى طب باكر الجيمي بعد الطور في كارتيا أمبت أهل بلاما حسنة إيسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله اغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاما هارون الجيمي بلاما هارون آدم الهجر الشيخ الضيف إما بن نصيب محمد تسغير محمد مكايلة إدريس حسيني الشيخ جدة باباي محمد التكتيك جدة ميلم أبكر خالة جبرين نفيلي عمر بكر الشيخ آدم خرسة بشي شرك دليجي محمد أحمد بشارة عائلة عمر بشنب عائلة حسنة أبو وشاني اللوان إبراهيم الجد مهدي النور ولا هارونة الحاج عبد الرحيم أبو صالح هارونة ولا أحمد شيخ جبرين عبد الله بلاما جبرين ولا ساري وهيدي الحاج هارونة محمد ساري وهيدي بلاما خالة مكايلة بلاما آدم محمد بلاما حسنة كوشي بلاما موسى مكايلة بلاما قنبقدو بلاما موسى محمد بلاما محمد ضهية بلاما كبير بلاما محمد والدود بلاما آدم أبكر بلاما القور شروما بلاما حامد حسنة الحاج جد أبو صالح الحاج مكايلة ولا سياغة شيخ محمد تدشوش شيخ عبد الغني بلا محمد فروة الحاج محمد يونس الشيخ لوراء بلا ما يعقوبة الشيخ هارون والقور الشيخ محمد أمبريا Alhaji Adogal, délégué Issa Bakar, délégué Moussa Achino, délégué Abdullah Mohamed, Ahmed Hassan, Omar Khoursa, Omar Gadjere, délégué Jimmy Souk, Al-Ahli Nekousiri, Aylat Jabir, Al-Sayyara Makaila, Al-Sheikh Kirsha Bakar, Aylat Al-Hajj Moussa Meye, Al-Sheikh Abdullah Walbishi, Al-Sheikh Hibele, wa Mohamed Saghir, Idriss, اليوم الحزن ببلغوا لكل الأعلى البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أبوهم وأمهم معلم هارون الجيمي مات أميس الأربع والسرقة تبقى مباكر الجيمي بعد الدور في كارتيه ديجيل الزيفا ما بعيد من بيت الدليجي إيسا بكر أحمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بلا بلاغات أيلة دنا دودو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البدين قريبين بوفاتنا أبا دودو محمد مات البارح في الليل وسرى طبقا باكر في جقيمه الاتبلامة عبد القادر أنبدي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. جدة قنبو بلام ثم هارون الشريف هارون الشريف قنبو بلام عبد الله دوغال شيخ جدة دوغال بلام حسيني دوغال أطيه بشارة كفتر بشارة عمر محمد بنية شيخ موسى إيسا الإمام معلوم جبرين إيسا إبراهيم محمد أبكر إيساي حسن أبكر الرئيس جدة جبرين أحمد موسى وعبد الله محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الخزام ولاد علي السلامات البنسيت الأسلة الشرفة الإيسي الحمادية ولاد إيسي الدقنة والأهل البعيدين القريبين البر والداخل بوفاتنا أمم وأمتم أو خالتم آشي بيت يوسف ماتت أميس الأربع وسرقة تبقى مباكر الجيمة بنجوجوكو اللي التبلام عبد الله دوغال كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات إن الوفاة عبد الله جدة أليفة جدة الشيخ محمدية إسماعيل بلام يوغو محمود الحاج صالح محمد الشيخ عبد الرحمن أبقاسي أحمد ميليمي أبكر صالح جمع الجد أبكر عبد الله أخي عبد الله أحمد الحاج جدة آدم عبد الله آدم محمد تكومبا أبقاسي حسيبي بلام مختار جمع الحاج محمد كموني وكيل آدم فكي آدم الحاج آدم رمضان إما جدة أمبدي كرشي محمد الجولي بلاما أبا كوشة محمد يونس أطيه حسن الدناء محمد إدريس إيسا أحمد معلم حسين إدريس رمات جبرين الإمام حسن جدة إدريس أمر حسيني حاشي حسن رمات جيم عبد الرحمن موسى محمد الشيخ أزرق محمد الشيخ محمد أبكر الشيخ مهمت مايو الشيخ مهمت أبافيل الشيخ شرك نكور الشيخ عبد الله الشيخ أبخريس مومن الشيخ عبد الله قصير الشيخ جدة باقم الشيخ عمر أبرس الشيخ جدة الرخيس محمد الرخيس رمضان إما صالح هارونا بلام هارونا الجد بلام موسى بكر بلام عبد الرحمن عمر بلام جبرين نكرتو بلام محمد دقلي بلام إبراهيم بشير بلام الهاج دنا بلام بكر عبد الرحمن بلام بشارة هليليف بلام هارون أبافيل جدة هارون كوميسير إبراهيم ديليجي محمود أبقنا عائلة محمد دمان في جوبدي الكتابة مرة تعبانة عائلة دقيقة في مبروكة بلام تيراب محمد جدة بلام محمد جدة بنداي بلام بركة نوام بلام جبرين جابر بلام محمد خميس بلام جد عمر بلام محمد حسيني بلام أبا جد داداي بلام محمد تفيلو بلام محمد آدم جد ولا رمادة بلام علي أحمد بلام جد محمد موسى بلام محمد آدم بلام نور إبراهيم بلام عمر محمد بلام محمد بيو بلام جبرين إما بلام إيسا جيلي بلام عبد الرحمن أبو نصيب بلام بكر عبد الرحمن حسين إبراهيم عبد الرحمن عفوا حسن صالح الحاجة حسن جيمي بلام عبد الله جبرين الشيخ جبرين آدم الشيخ محمد دقاش الشيخ أبكر نكاس عمر ولا موسى Blam Ahmed Tom, Blam Ahmed Andourou, Blam Ramad Mohamed, Blam Ajit Barka, Gudja Walla Haruna, Bokassa Hamid, Blam Mohamed Ambare, Alaj Abdel Qadir Haroun, Ashi Jidda, Akhaye Jidda, Lom Al-Hizan, Biballogu, Likullu Al-Ahal Al-Baydin Al-Garibin, Al-Barra Wal-Dakhal, Biwafatan Abum, Ma'lim Majidda, Musa, Mat Fi Lubana, Wasara Tibga Mbakir Al-Jimeh, في اللبانة هلي تبلاما يوغو محمود المنصور على حال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الديركسيون جنرال الكمبلكس اسكولير أمولنا فرشة بخبروا على بهات بكون التسجيل عن الطلبة القدام والجداد عن سنة 2026-2027 خلاص بدأ وبواصل لحد يوم 1 شهر 10 أكتوبر الجاي الكمبلكس اسكولير كانت دور النجاح والتعليم القوي سجلوا يالكم هم في هدفهم بكون النجاح والتوفيق دائما للطلبة التسجيل بدأ وبواصل لحد يوم 1/10 الجاي والديركسيون حقكم مفتوح يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 1 الظهر إلا يوم الأحد ما بفتحه. كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمرو دي تليفون 66-27-94-52-66-63-31-21-63-64-91-48 ده طبعا البلاغ ده 2 وايد إنيفرسيتي اللي هسه قرينا لكم ده الليسي وده الانستيتي الديركسيون جنرال الانستيتي بريبي أمولنا فرشة إباف بلغوا للأبهات أن الطلبة بكون التسجيل أن الطلبة القدام والجداد خلاص بدأ بخصوص 2026-2027 وبواصلوا في التسجيل لحد يوم 1 من شهر أكتوبر الجاي الإباف انتهى البرنامج والتدريب والتعليم القوي للطلبة لإيالكم هدفهم الوحيد بكون جيل متعلم ومثقف وبدربهم في التدريب الصحيح مكتبهم فاتح يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 6 هنعشية إلا يوم الأحد ما بخدمه أي أبو كان بدور معلومات بالزيادة خلي بنادين في نمران التليفون 66-27-94-52 أو 62-16-36-83 أو 66-31-14-10 الساعة 7:49 في استوديو 3 هنا نمشي للتكنيسيان الكبير سانوي كيوان كريو يسمينا أغنية الدمبجوية الجو كله بارد بلا دخان ما ببقى محمد علي دارسيلة هدية خاصة جاهسني آدم محمد خديجة محمد طاهر مريم الشاعر محمد وكل المحبين أنا الدمبوجي نقول لكم مساء الخير ومساء حلو وجميل من الإذاعة الوطنية الشادية أبسي تاسن ضهية هناك من جينابور نقول لك مساء الخير كم تنين

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة دمبا جوي من الفنان محمد علي دارسيلا، نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للمستمع الكبير أنا راديو تشاد من الماجرويا ومن الجرمايا صبرم بيتين إمر والسماعين ديكو النور وكل الأعضاء هنا جروب راديو تشاد وأنا ما العزاز وأنا ما فوق في الرأس. نقول لكم مساحل من الإذاعة الوطنية التشادية جواهر الشمو آدم وكل جماعتك إن شاء الله كابتني. دكتور قايمة هناك من حليت عبد الرحمن مقابيل، نقول لك مساء الخير وكل الأهل القايمة بتعبونا من مقابيل، نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

رمضان كادر هناك من مدغن حول العالم، نقول لك مساء الخير. بلا ما قوبب نصيب من الكوكا، بلا ما جد ابراهيم من فلقة، بلا مهمه بنية من كاغا، عبد القادر مبدي من جقيمه، ايمد مينيمي من دقي، نقول لكم مساء الخير. من الازاله الوطنيه التشاديه، وما ننسوا الحاجه ودم بتيو، نقول لكم مساء جميل من راديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزمنا المجبانا. بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلكم أكوي، بقول لكم إسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ونشط الأخبار في مكانة الفن إنجينير بلين ساوي كيوان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقود آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل يفتتح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية. الدورة جاءت تحت شعار ما بعد التعاون، رؤية استراتيجية مشتركة. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في عدد من النقاط العريضة المحددة التي تواجه البلدين. أبرز ما دار في اللقاء. وزير الصحة العامة التشادي والمصري وزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول تطورات مرض الكوليرا. كما تتابعون في النشرة أيضا تقرير الإذاعة الوطنية التشادية الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس عيد الاستقلال. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ترأس أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية، والتي تعمل في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات حيوية عدة. المناسبة كانت مساء اليوم بحضور وزير الخارجية المصرية رفقة عدد من المشاركين. عبد الله هارون وفيه المزيد من التفاصيل.
2: تذخر تشاد بتراث ثقافي غني ومتنوع يعكس تعدد مكوناتها الاجتماعية والثقافية من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية والرقصات والأغاني الشعبية إلى المأكولات المحلية والعمارة والتراث والأمثال والحكايات التي تناقلتها الأجيال. ويمنح هذا التنوع بلادنا ثراء ثقافيا يجعل أبناء الوطن رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم أمة واحدة، حيث نجد في تشاد أكثر من 200 قبيلة وأكثر من 100 لغة، لكن اللغة العربية والفرنسية تعد هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتواجه تشاد تحديات متزايدة، من أبرزها تأثير العولمة وتراجع اهتمام بعض الشباب بالموروث الشعبي وضعف التوثيق وغياب الدعم الكافي للحرف اليدوية. ومع رحيل كبار السن نفقد جزءا كبيرا من الذاكرة التشادية التي لم توثق بعد، وهو ما يستدعي تحركات عاجلة للحفاظ عليها قبل الاندثار. إن حماية التراث ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع. فإدراج التراث في المناهج الدراسية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتشجيع الباحثين في مجال توثيق الموروث الثقافي في التاريخ ودعم الكتاب والحرفيين كلها خطوات تسهم في صون هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة والتعريف به في الخارج. ولا ينبغي النظر إلى التراث بوصفه قيمة ثقافية فقط، بل أيضا موروث اقتصادي وسياحي بامتياز يمكن أن يفتح فرص العمل لآلاف الشباب إذا أحسن استثماره بشكل صحيح. وبهذه المناسبة أذكر القرار الشجاع للرئيس التشادي الأسبق فرانسوا غارتاتون بولباي في تغيير أسماء المدن والشوارع والمعالم بأسماء تقليدية وطنية، والتي لولا لاندثرت الكثير من الموروثات التشادية ولغاب ذلك عن الأجيال المتتالية. فلتتبنى الحكومة التشادية الحالية نفس النظرة ونفس الثورة الثقافية والوطنية، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وثقافتها.
1: ذلكم تقرير زكريا يحيى زكريا الذي تناول في التقرير الخاص الذي يعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول الذكرى 11 من أغسطس. تناول اليوم في ورقته التراث الثقافي في تشاد وأهمية الحفاظ عليه. نعود في ورقتنا الذي قرأناها قبل قليل. ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ترأس أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي تعمل في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات حيوية عدة. المناسبة كانت مساء اليوم حضرها وزير الخارجية المصرية رفقة عدد من المشاركين. عبد الله هارون آدم وفيه المزيد من التفاصيل.
3: مع بعض التعاون رؤية استراتيجية مشتركة تحت هذا الشعار انطلقت أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية التي تحتضنها العاصمة عين جمينة. وتهدف هذه الدورة إلى عرض واعتماد تقرير الخبراء بشأن سبل تعزيز التعاون القائم بين تشاد ومصر بما يسهم في تطوير الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والثقافة إلى جانب مجالات أخرى ذات أولوية تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وفي سياق متصل وضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة أقد لقاء موسع بين رجال الأعمال المصريين ونزرائهم التشاديين بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يجسد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع تشاد ومصر ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يواكب تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار. يذكر بأن فعاليات هذه الدورة اختتمت بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين متمثلا في مجال الطيران المدني والصحة والثقافة والسياحة وكذا في المجال الدبلوماسي حيث وقع من طرف تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ومن طرف جمهورية مصر وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي.
1: عقد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد عقد لقاء مع الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي التشادي. الوفد يقوده البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري وذلك من أجل الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية في تشاد. عبد الرؤوف أيوب.
4: الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية. بهذا الشأن عقد لقاء العمل الذي جمع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد بدو محمد بالوفد الجزائري برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور محمد بخاري. ويهدف هذا اللقاء إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال تحديث الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين. هذا وعقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري البروفيسور محمد بخاري في تصريح صحفي بأن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب ولا سيما في مجالات الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بدوره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد مبودو محمد أكد بأن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ومواصلة المشاورات والتبادلات المؤسسية تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المؤسستين وتجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى إطفاء زخم جديد ومتميز على العلاقات التشادية الجزائرية.
1: عقد وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاكي يامباتينا بيني عقد صباح اليوم اجتماعا مع الوفد المصري برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، وتباحث معهم جملة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم بين البلدين، وكذا مراجعة الاتفاقية التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ العام 2016. مصطفى بشارة محمد نستمع إليه في هذا التقرير.
5: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني مع وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والوفد المرافق له ومسؤولي الجامعتين الإسكندرية وأنجمينا، حيث تباحثوا حول عدة قضايا متعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي بين البلدين، وكذا مراجعة الاتفاقية لتطوير التعليم العالي التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ عام 2016. المناسبة سمحت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني بأن يرحب بالوفد المصري ويؤكد الدور الكبير الذي تقدمه جمهورية مصر في تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي بالبلاد. أما وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور قال بأن الوزارة ستسعى جاهدة من أجل تطوير هذه العلاقات.
6: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
5: كما قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري تمحورت حول تجديد الاتفاقية التي مرت عليها 10 أعوام، فقد رد الوزير وقال بأن الوزارة ستعمل من أجل تجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها وحل جميع الإشكاليات التي تعيق التعليم العالي.
1: صحيا، عقد وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماع عمل مع وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية دكتور خالد عبد الغفار، ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في إطار التعاون القائم بين البلدين تشاد ومصر في المجال الصحي، كان ذلك بحضور المدراء والمعنيين بالشأن الصحي. عز علي علومة.
7: يعد هذا الاجتماع الذي جمع بين وزيري الصحة التشادي والمصري خطوة أساسية في إطار تعزيز التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وتشاد في المجال الصحي، حيث أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن مدى أهمية هذه العلاقات.
8: نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نهنا رئيسين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية العلاقات بين البلدين وتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
7: وخلال هذا الاجتماع أوضح وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار السعي من أجل تدريب الكوادر التشادية في المستشفيات المصرية.
9: نستطيع أن نعمل سويا ونتبادل الخبرات ما بين مصر وتشاد في مجالات الصحة على سبيل التحديد بأكثر من هذا. أعلم أن هناك تعاون، ولكن أتصور أن احنا نستحق أن يكون التعاون أكثر بكثير في مجالات العلاج، في مجالات التدريب، في مجالات الدواء، مجالات كثيرة الحقيقة نستطيع أن نحقق بها تطلعات شعبينا الذين يستحقون منا الكثير.
7: وبعيد الاجتماع تفقد كل من وزيري الصحة المصري والتشادي مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي، وذلك للإطمئنان على سير العمل.
9: ثم ذهبنا اليوم لزيارة مركز غسيل الكلى في المستشفى، واطمأننا على حسن سير العمل بالمستشفى، وطلعنا أيضا على بعض الاحتياجات التي يحتاجها زمايلنا لدعم المرضى من دولة تشاد، واتفقنا على أن يكون هناك مزيد من الدعم في خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة حتى لا يكون هناك قائمة انتظار لمرضى الغسيل الكلوي على مستوى تشاد.
7: للتذكير، فإن زيارة وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار اللجنة المشتركة المصرية التشادية.
1: في سياق آخر، عرضت وزارة الصحة العامة والوقاية تقريرها المتعلق بآخر تطورات مرض الكوليرا الذي جاء ذلك خلال الاجتماع التنويري الذي عقده وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينا أمينة كوديانا وعمدة بلدية الدائرة الأولى. زكريا يحيى زكريا.
2: سجلت العاصمة أنجمينا 81 حالة و8 حالة وفاة ناجمة عن مرض الكوليرا، وذلك بحسب التقرير الذي قدمته وزارة الصحة العامة ليوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري. واهتماما منه بمعرفة آخر التطورات، استمع وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينا أمينة كوجيانا وإلى عمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى موسى وبعض الفنيين الذين أبدوا استعداداتهم لمواجهة هذا الوباء وتقديم ما تم إنجازه مع مختلف الفاعلين والشركاء بمختلف أحياء العاصمة أنجمينا، خاصة الدائرة الأولى التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في مداخلته قال بأن مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض فتكا بالبشرية، وأن كافة الإمكانيات والتدابير متوفرة لدحره، لذلك يجب توسعة الحملة التوعوية بجميع أحياء العاصمة قبل أن تخسر الدولة مزيدا من الأرواح واحتواء المرض. ويوصي الوزير المواطنين بالتعاون مع المسؤولين بالبلديات والدوائر في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ومراعاة الدفن، مع الحرص على النظافة خاصة شرب الماء الصالح للشرب.
1: ننهي نشرتنا بالمجلة الثقافية لهذا الأسبوع. تناول كاتب العمود محمد عمر إدريس في مقاله اليوم مناسبة عيد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي عندما كانت فورت لامي تنبض بعقاء التقاليد، نتابع.
10: في 11 أغسطس يحتفل التشاديون بالذكرى 66 لاستقلال البلاد، وبعيدا عن المراسم الرسمية تذكرنا هذه المناسبة أيضا بفترة كانت فيها الثقافة في صميم الاحتفال الشعبي. من ستينيات إلى ثمانيات القرن الماضي في فورت لامي التي أصبحت اليوم أنجمينا كانت الأحياء تعيش على وقع المهرجانات مع غروب الشمس، وكانت الساحات العامة تستقبل فرق الرقص التقليدي والفولكلوري من مختلف مكونات الشعب، وكانت أصوات الطبول والقراء والغناء تهز العائلات المجتمعة في جو من الإخاء، وكان الشباب يشاركون في مسابقات وألعاب وسباقات وعروض رقص وغناء ومسرح شعبي، والفائزون كانوا يحصلون على هدايا وكؤوس وجوائز تقدمها السلطات أو التجار أو أعيان الأحياء. لم تكن هذه الاحتفالات مجرد تسلية، بل كانت وسيلة لنقل القيم الثقافية وتعيش العيش المشترك وتعريف الأجيال الجديدة بغنى التقاليد التشادية. واليوم بينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 عاما من الاستقلال، تدعونا هذه الذاكرة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الثقافية الشعبية، فالأمة التي تقدر رقصاتها وأناشيدها وتقاليدها تبني أيضا هويتها ووحدتها. عيد استقلال سعيد لكل التشاديين.
1: مستمعينا، بهذا العمود الثقافي نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل يفتتح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية. الدورة جاءت تحت شعار مع بعض التعاون رؤية استراتيجية مشتركة. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في عدد من النقاط العريضة المحددة التي تواجهها البلدين، أبرز ما دار في اللقاء. وزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل الكولا بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا. كما تابعتم في النشرة أيضا تقرير الإذاعة الوطنية التشادية الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس عيد الاستغلال. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روجا بيرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة يا جمالها.